على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وقوله وعامتهم بإرشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم وإعانتهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع إليهم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نون

قوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لي.

واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر.

0: نتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا رب.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن. آمين.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام.
1: آمين.
0: اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجلا يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع ويقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود: فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. حديث متفق عليه. فيجب الإيمان بأن الجنة دار نعيم حسي، أي فيها نعيم حقيقي ملموس وشراب ملموس، وفيها أنهار من عسل، من عسل مصفى، وأنهار من حليب، وأنهار من ماء لا يتغير طعمه من طول المكث فيه، وفيها أنهار من خمر لكنه ليس كخمر الدنيا، فلا يخبل العقل وليس نجسا. يصير المؤمنون في الجنة بطول آدم عليه السلام، والواحد من أهل الجنة يكون ابن 33 ولكن بلا لحية، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان له أقرباء مؤمنون فإنه يراهم متى ما تمنى ذلك. أما من مات من أقربائه على الكفر فإنه لا يشتاق إليهم ولو كان أباه أو أمه، لأنه يكون مشغولا بالتلذذ بالنعيم الذي كان موعودا به. ثم إنه لا يوجد عزوبة في الجنة، حتى الولد الذي مات وهو ابن يومه يدخل الجنة ويتزوج فيها، والأنثى أيضا يزوجها الله بمن شاء من الذكور. وليس ذلك خوفا من الزنا، إنما هو نعيم أنعم الله فيه عليهم. وقد ورد أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون أي أزواج، ولا يوجد في الجنة ما تكرهه النفوس، فلا يوجد حيض ولا يوجد بول ولا غائط ولا عرق يتولد منه وسخ، ورشحهم كالمسك. وأزواج الشخص هن له إلى أبد الآباد، والحور العين من المخلوقات التي خلقها الله في الجنة، لهن من الحسن والجمال ما لو برزت الواحدة منهن إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب من الرائحة الزكية. وبمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون فيها يسمعون النداء من الملك: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم إن أهل الجنة يكونون في نعيم يتجدد ولا ينقطع، فكل ثمرة يقطفها المؤمن في الجنة يجعل مكانها ثمرة، والثمرة كالجرة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. وكذلك لما يرى المؤمن الطير ويشتهي أن يأكله يقع بين يديه مشويا إن اشتهاه مشويا من غير كلفة. ثم إن الذي قام بتوحيد الله تعالى واجتنب معاصيه وأدى فرائضه فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى اطلع في الجنة فرأى فيها الحور العين، وطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، خلقهم الله تعالى من غير أم وأب، هم كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة. الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. تفكر أخي المسلم في أحوال أهل الجنة وفيما خصهم الله من النعيم المقيم الدائم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ويجلسون على منابر الياقوت الأحمر، ولهم خيام من اللؤلؤ الأبيض، ويتكئون على الأرائك، ولهم من الحور العين الخيرات الحسان، كأنهن الياقوت والمرجان. فهل من مشمر للجنة؟ أليس الحري بنا أن نعمل لآخرتنا، وأن نتزود لها، وأن نتسابق إلى الطاعات والخيرات؟ فالله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعجب العجب ممن يتنافسون على الدار الفانية ولا يستعدون للحساب في الدار الباقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. حديث متفق عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

علي منوا علي منوا علي منوا علينا علينا علينا منوا علي.

حكي أنه كان رجل من بني إسرائيل على ساحل البحر، فرأى رجلا وهو ينادي بأعلى صوته: ألا من رآني فلا يظلمن أحدا. فدنا منه وقال: يا عبد الله، ما خبرك؟ فقال له: اعلم أني كنت رجلا شرطيا، فجئت يوما إلى هذا الساحل فرأيت صيادا قد صاد سمكة، فسألته أن يعطيني إياها فأبى، فسألته أن يبيعها لي فأبى، فضربت رأسه بصوتي وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. فبينما أنا سائر بها إذ عضت السمكة على إبهامي، فحاولت أن أخلص إبهامي منها فلم أقدر، فجئت إلى عيالي فحاولوا أن يخلصوا إبهامي منها فلم يقدروا إلا بعد تعب شديد، فأصبح إبهامي قد ورم وانتفخ، ثم انتفخت منه عيون من آثار أنياب هذه السمكة. فذهبت إلى طبيب، فلما نظر إلى إبهامي قال: هذه آكلة بلا شك، وإن لم تقطع إبهامك هلكت. فقطعت إبهامي، ثم ضرب الألم على يدي فلم أطق النوم من شدة الوجع، فقيل لي: اقطع كفك، فقطعتها وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني شديدا، وجعلت أستغيث من شدة الألم، فقيل لي: اقطعها من المرفق، فقطعتها فانتشر الألم إلى العضد وضرب الوجع على عضدي أشد من الألم الأول، فقيل لي: اقطع يدك من كتفك وإلا سرى الألم إلى جسدك كله، فقطعتها. فقال لي أحد الناس: ما سبب ألمك؟ فذكرت له قصة السمكة، فقال: لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة فاستحللت منه واسترضيته ما قطعت من أعضائك عضوا، فاذهب إليه الآن واطلب رضاه قبل أن يأكلك الألم. قال: فلم أزل في طلبه في البلد إلى أن وجدته، فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي، فقلت: يا سيدي، سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا، وذكرت له ما جرى علي وأريته يدي كيف قطعت. فبكى حين رآها وقال: يا أخي، قد أحللتك منها. فقلت: يا سيدي، سألتك بالله، هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال: نعم. قلت: اللهم هذا يقوى علي بقوته على ضعفي، وقد أخذ مني ما رزقتني، فأرني فيه آثار قدرتك، فلنتق الله جميعا قبل الفوات والممات.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين وسلم. أما بعد، فقد ظهر في أيامنا هذه بعض من ينسب نفسه إلى السلف الصالح ويضرب القرآن بعضه ببعض والحديث الشريف بعضه ببعض لشدة جهلهم، ويصفون الله بالجسمية والجهة والانتقال نزولا بالحركة وصعودا والجلوس وغيرهما مما لا يجوز نسبته إلى الله، مما هو من علامات الحدوث. والسلف الصالح كانوا ينفون عن الله التحيز في جهة من الجهات الست وفي جميعها، وكانوا ينفون عن الله سائر أوصاف المخلوقات. وكل هذا تعطيه هذه الآية: ليس كمثله شيء. لكن القلوب مختلفة، قلوب تفهم من هذه الآية هذه المعاني، وقلوب لا تفهم، إنما تقرأها بألسنتها ولا تفهم ما تحويه من التنزيه. وليس ما عليه أهل الحق تشبيه الله بخلقه كما يعتقد اليهود، بأن له أعضاء أو أن يعتقد فيه أنه متحيز على العرش، بل أهل الحق ينفون عن الله ما كان من صفات الخلق كالنزول من علو إلى سفل بطريق الحس والحركة والرجوع إلى هناك. ومن الناس السخفاء السفهاء من يفسر حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في النصف الأخير، وفي لفظ في الثلث الأخير، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فيفسرونه بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام، وفهمهم هذا يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من اللحظات الليل والنهار، وهذا سخافة عقل. أما عند أهل الحق الذين ينزهون الله عن الجهة والحد، فإن هذا النزول ليس نزولا حسيا، بل هو عبارة عن نزول ملائكة الرحمة إلى السماء الدنيا بأمر من الله سبحانه وتعالى على حسب ليل كل أرض. فهؤلاء الملائكة ينزلون ثم يبلغون عن الله، يقولون: إن ربكم يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هم يبلغون عن الله بأمره ذلك إلى أن ينفجر الفجر، وهذا شيء يقبله العقل. أما ما يقوله المشبه المجسمة فهو شيء لا يقبله الشرع ولا العقل. وهذا التأويل أخذه أهل السنة من رواية النسائي: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا ينادي: هل من داع فيستجاب له؟ وهل من مستغفر فيغفر له؟ وهل من سائل فيعطيه؟ هذه الرواية الصحيحة تفسر الرواية الأخرى، لأن نزول الملائكة لما كان بأمر الله ليبلغوا عنه، عبر الرسول عن ذلك بوحي من الله بعبارة ينزل ربنا إلى آخره. كلتا العبارتين أوحي بهما إليه، ولذلك نظير في القرآن. قال الله سبحانه في حق آدم وحواء: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فإن المعنى أن الملك بلغهما ذلك عن الله، وفي ذلك دليل على أن نداء الملك لبعض خلق الله بأمر الله يسند إلى الله من غير أن يكون هناك صوت يخرج من الله. فمن هنا يؤخذ رد اعتراض بعض المجسمة على رواية النسائي الصحيحة لحديث النزول، حيث إن بعض الزائغين قال إن هذه الرواية تستلزم حصول قول من الملك: هل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له، وإنا نرد كلامه بقولنا: كما أن الله جعل نداء الملك لآدم وحواء مضافا إليه تعالى بقوله عز وجل: وناداهما ربهما، كذلك يحمل حديث النزول في روايته المشهورة على رواية النسائي، وليس المعنى أن الملك يقول عن نفسه: من يستغفرني فأغفر له، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، بل المعنى أن الملك ينزل إلى السماء الدنيا بأمر الله ويبلغ عن الله بأن يقول: إن الله يقول لعباده الداعين والسائلين: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه. كما أنه ليس معنى الآية أن آدم وحواء سمعا ذاك من الله، لأن آدم لم يكن نبيا في ذلك الوقت، وحواء ليست نبية. وكذلك قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ليس معناه على ظاهر اللفظ، بل معنى الآية: فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا. ومن هذا الذي يظن أن الله كان يقرأ على الرسول القرآن كما يقرأ المعلم على التلميذ؟ وبهذا التفسير يحل الإشكال الذي يورده بعض هؤلاء الزائغين. وقد قال رئيس القضاة الشافعية في مصر في زمنه بدر الدين بن جماعة في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل عن حديث النزول المذكور آنفا: اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه لوجوه: الأول النزول من صفات الأجسام والمحدثات، ويحتاج إلى ثلاثة أجسام: منتقل ومنتقل عنه ومنتقل إليه، وذلك على الله محال. الثاني لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وليلة حركات عديدة تستوعب الليل كله، وانتقالات كثيرة، لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئا فشيئا، فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلا ونهارا من قوم إلى قوم، وعوده إلى العرش في كل لحظة على قولهم، ونزوله فيها إلى السماء الدنيا، ولا يقول ذلك ذو لب وتحصيل. الثالث إن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه كيف تسعه سماء الدنيا، وهي بالنسبة إلى العرش كالحلقة في فلات، فيلزم عليه أحد أمرين: إما اتساع السماء الدنيا كل ساعة حتى تسعه، أو تضاؤل الذات المقدس عن ذلك حتى تسعه، ونحن نقطع بانتفاء الأمرين عنه. وقال الحافظ المتبحر عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه الباز الأشهب الذي بين رحمه الله براءة الإمام أحمد رضي الله عنه من المشبهة بعد أن ذكر حديث النزول ما نصه: إنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والنقلة والتغير، ووجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة، وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام: جسم عال وهو مكان الساكن، وجسم سافل، وجسم ينتقل من علو إلى أسفل، وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعا. ثم قال ابن الجوزي: قال ابن حامد وهو أحد أسلاف ابن تيمية في التشبيه: هو على العرش بذاته مماس له، وينزل من مكانه الذي هو فيه فينزل وينتقل. قلت: أي ابن الجوزي، وهذا رجل لا يعرف ما يجوز على الله تعالى. ومنهم أي المشبهة من قال: يتحرك إذا نزل، ولا يدري أن الحركة لا تجوز على الخالق. وقد حكوا عن أحمد أي ابن حنبل ذلك، وهو كذب عليه. ولو كان النزول صفة لذاته لكانت صفاته كل ليلة تتجدد، وصفاته تعالى قديمة أي أزلية، لأن الله أزلي لا بداية له، وهو موصوف بصفات الكمال اللائقة به سبحانه أزلا وأبدا، لأنه تعالى منزه عن النقائص. وقال الإمام الفقيه أبو سليمان الخطابي في شرحه على البخاري عند شرحه حديث النزول: إن النزول الذي هو تدل من أعلى إلى أسفل، وانتقال من فوق إلى تحت، هو صفة الأجسام والأشباح. فأما نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام، فإن هذه المعاني غير متوهمة في حقه، وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده واستجابته دعاءهم ومغفرته، يفعل ما يشاء، لا يتوجه على صفاته كيفية، سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال في موضع آخر: إن الحركة والانتقال من نعوت الحدث، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى. وروى البيهقي عن الإمام إسحاق بن راهويه، وهو من أئمة السلف، أنه سئل عن حديث النزول فقال رضي الله عنه: نزول بلا كيف. وروى كذلك البيهقي عن المزني: إن المجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري عند ذكره لحديث النزول: إن من حمله على ظاهره وحقيقته هم المشبهة، تعالى الله عن قولهم. ثم نقل عن البيضاوي أنه قال: ولما ثبت بالقطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز، امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع، أخفض منه. فالمراد نور رحمته، وأقره الحافظ ولم يتعقبه. وقال العسقلاني في شرح البخاري عند ذكره لهذا الحديث: هو نزول رحمة ومزيد لطف وإجابة دعوة وقبول معذرة، لا نزول حركة وانتقال لاستحالة ذلك على الله، فهو نزول معنوي. ثم قال: نعم، يجوز حمله على الحسي، ويكون راجعا إلى ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه. انتهى. ومثله قال أبو بكر ابن العربي المالكي في شرحه على الترمذي عند ذكر حديث النزول: ثم إن الذي يتشبث بظاهر ما جاء في حديث النزول في الرواية المشهورة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، من الثلث الأخير إلى الفجر، هو جاهل بأساليب اللغة العربية، وليس له مهرب من المحال الشنيع كما نص عليه الخطابي. ويلزم على ما ذهب إليه المتشبث بالظاهر أن يكون معنى قوله تعالى: وناداهما ربهما، أن آدم وحواء التي لم تكن نبية قط سمعا كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت، مساويين لموسى على زعم المشبه المتمسك بالظاهر. فلو كان الأمر كذلك لم يبقى لنبي الله موسى مزية، وذلك أن الله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما، فخص موسى بوصف كليم الله. ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فإن الله أضاف الكتابة إلى نفسه لأنه هو الآمر بها، أمر بها الكتب من الملائكة، وليس من صفات الله الكتابة أو القراءة كما سبق وبيناه عند تفسير قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن خزنة جهنم من الملائكة هم الذين يقولون للكفار: ذوقوا عذاب الحريق. وليس المراد أنه تعالى يسمع الكفار كلامه الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت، وإنما أضيف هذا القول إلى الله لأنه هو الذي أمر به كما ذكره المفسرون كالنسفي وغيره. ولو أردنا تتبع هذا الباب لكان شيئا كثيرا، كما في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهل يفهمون من قوله تعالى فقلنا لهم في هذه الآية أن الله أسمع اليهود الذين مسخهم قردة كلامه الذاتي الأزلي كما سمعه موسى عليه السلام، أم أنهم يؤولونها ويخرجونها عن ظاهرها ويقولون إن المراد جعلناهم قردة خاسئين، وأن هذا مجاز كما في حاشية الشهاب على البيضاوي وغيره من كتب التفسير؟ وقد قال الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ما نصه. تكميل: ذكر الإمام قاضي القضاة ناصر الدين ابن المنير الإسكندراني المالكي في كتابه شرف المصطفى لما تكلم على الجهة وقرر نفيها قال: ولهذا أشار مالك رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. فقال مالك: إنما خص يونس بالتنبيه على التنزيه، لأنه صلى الله عليه وسلم رفع إلى العرش ويونس عليه السلام هبط إلى قاموس البحر، ونسبتهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة واحدة. ثم بين رحمه الله أن الفضل بالمكانة لا بالمكان، والمراد بهذا البحث إثبات تنزيه الله عن المكان والحيز والجهة. ونحمد الله الذي وفق أهل الحق لاتباع عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى موافقة الشرع والعقل، ونسأل الله بجاه الأنبياء والأولياء حسن الحال والختام، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله تعالى أيضا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومعنى يتحرى أي يتعمد. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أرشد عباده المؤمنين إلى كل خصلة خير ونهاهم عن الشر، وكذا رسوله الكريم، فقد أرسله ربه معلما الناس الخير، داعيا لهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البيهقي. وإنه من عظيم الصفات التي أمر الله تعالى بها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، ومن أخبث الصفات التي نهى عنها الكذب. والكذب وهو ما نريد بسط الكلام فيه، فهو الكلام على خلاف الواقع، فقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، لأنه يوصل الإنسان إلى الفجور، وهو الميل إلى الفساد والشرور. وإذا تكرر الكذب أصبح عادة وطبيعة يصعب الخلاص منها، وعندها يكتب الإنسان كذابا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الصادقين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في كثير من الأحاديث، منها الحديث الذي يبين فيه الرسول عليه السلام خبث طبع الكذاب. والكذب مستمعين الكرام منه ما هو من الكبائر، ومنه ما يكون من الصغائر، ومنه ما يكون كفرا والعياذ بالله تعالى. فإذا كان الكذب لا ضرر فيه لمسلم فهو من الصغائر، والصغيرة لا يتهاون بها، لأن الجبال من الحصى. وإن كان فيه ضرر يلحق مسلما فهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. ومن الكذب القبيح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان في هذا الكذب تحليل حرام أو تحريم حلال معلوم من الدين بالضرورة فهو كفر والعياذ بالله تعالى. كما يفتري بعضهم ليضحك الناس فيقول: قال الله تعالى: إذا رأيت الأعمى فكبه على وجهه، إنك لست أكرم من ربه. فهذا كفر والعياذ بالله من ذلك، ومعلوم أن هذا الكلام مستحيل على الله. واعلموا مستمعين الأعزاء أن الكذب سواء قاله مازحا أو جادا حرام، فإن أراد أن يضحك القوم أم لا فهذا حرام. فالكذب ليس فيه كما يدعي بعض الكذابين أبيض وأسود، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الكذب: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. وقال: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. رواه أحمد بن حنبل. ومما ينبغي أن يحذر منه ما يسميه بعض الناس كذبة أول نيسان، فالكذب في أول نيسان وفي آخره وفي كل الأحيان حرام،
ويحصل فيه وفي كثير من الأحيان ترويع للمسلم، فيقول له الكذاب مثلا إن ابنك مات أو حصل مع زوجتك كذا وكذا فيروعه والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرعبون في النار، فاحذروا من الكذب في كل الأحيان وحذروا منه، فإنه عادة خبيثة، إن دلت على شيء فإنها تدل على خبث طبع صاحبها، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والله تعالى أعلم وأحكم.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه، وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين، المتأدبين الملتزمين، يا رب العالمين.

فكلي شفيعا يا

لمن يشكو الهم والدين فليقل صباحا ومساء ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم. وعندما تدعو أخي المستمع أدعو لإخوانك، فإن الملك إن دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب يقول آمين، ولك بمثل ذلك.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

ولا يشرك في حكمه أحداً.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد ص

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وأشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
7: 01-64-94-350-417.
8: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
9: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
10: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة بشكل إنسان من البشر ويقول أنا محمد رسول الله فيستطيع؟ باللسان يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر، ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين. ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا. ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة، يقول بعض واصفيه من أصحابه كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها. وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء، الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء، هو كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات، حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلق، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين، أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة، بل كانت واسعة، من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له أنا محمد رسول الله صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه بعد موته في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل هذا رسول الله، أو يقول له هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الأخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.
1: يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 5 حزيران 2026 الموافق 19 من شهر ذو الحجة 1447 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت عودة التصعيد الميداني بعد بيان واشنطن المتقدم: لبنان يحذر من تبعات سقوط الفرصة الأخيرة.
1: من النهار ننتقل إلى صحيفة الأخبار، وفي عنوانها الرئيس وتعليقا على الصورة: المفاوض الوحيد.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت الكباش الأمريكي الإيراني: انفراج أو انفجار عون اتفاق واشنطن الفرصة الأخيرة، وقاسم يعتبره عبثي: واشنطن لا لاتفاق سيء مع إيران.
1: ونتابع معنوي صحيفة البناء: ترامب ينتظر الجواب نهاية الأسبوع، وطهران غير مستعجلة بانتظار إيضاحات. عون وسلام: اتفاق الفرصة الأخيرة وأفضل الممكن. وكاتس: الاتفاق انتصار. قاسم: اتفاق

ومن أبرز ما عنوانات صحيفة الشرق: نظام ولاية الفقيه يريد الانتحار فلينتحر وحده، رئيس الجمهورية: إعلان واشنطن فرصة لبنان الأخيرة والحزب يرفضها، عون عرض الأوضاع النقدية محاكم المركزي، لبنان في القمة المصرفية والاقتصادية في باريس.

0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونات مخاوف من توسع إسرائيل بحال الرفض عون هذه الفرصة الأخيرة، فليتحمل كل طرف مسؤولياته.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. الحرس وحزب الله يرفضان تفاهمات واشنطن. كينيا تسمح بمنشأة عزل أمريكية خاصة بإيبولا رغم الاعتراضات. الصدر يسلم السرايا إلى الدولة العراقية. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إذا سمعوا نداء يوم الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله تعالى، إلى عبادة الله عز وجل، إلى أداء صلاة الجمعة، وأن يدعوا البيع والشراء، فإن ذلك خير لهم وأرجى لهم عند الله عز وجل، وأعود عليهم بالبركات والخيرات والحسنات. فإذا أدوا الصلاة وفرغوا منها فلينتشروا في الأرض لقضاء مصالحهم، وليطلبوا من فضل الله تعالى، فإن الرزق بيد الله وحده، وهو المنعم المتفضل الذي لا يضيع أجر من عمل عملا صالحا من عباده المؤمنين. فمن التزم ذلك نال ثوابا عظيما وحاز أجرا وفضلا عميما، ومن لم يفعل فقد فوت على نفسه هذا الفضل الكبير. فإن فريقا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وينصرفون إلى متاع زائل، فيشغلهم ذلك عن أداء صلاة الجمعة بغير عذر، فيكونون بذلك قد وقعوا في الوزر، لأن ترك الجمعة بغير عذر من الأعذار المسقطة لوجوبها عن المؤمن حرام والعياذ بالله تعالى. فما بال أناس تفوتهم الجمعة بعد الجمعة، فلا يحاسب الواحد منهم نفسه بل يغرق في المعاصي والموبقات. فليتدارك من كان هذا حاله نفسه بالتوبة إلى الله رب العالمين، وليكن حريصا على أداء صلاة الجمعة وسماع الموعظة والإرشاد من الخطيب، ليستنير قلبه بنور الهدى، وتطيب نفسه بكلام الخير، ويستفيد من بركات الجمعة. فإنه لا يخفى أن للخطبة الأسبوعية والتذكير والوعظ المتكرر ضمنها أثرا عظيما في إصلاح النفوس وتقويم اعوجاجها، وصلاة الجمعة تزيد المجتمع الإسلامي ترابطا وتآلفا، يلتقي فيها أفراده على الخير ويتعاونون على البر والتقوى، فيتفقد أحدهم الغائب ويعين المحتاج ويعود المريض ويصلح بين المتخاصمين، ويبذل النصيحة للمقصرين، ويتعلم الآداب الإسلامية الراقية التي تكون ثمرتها الأمان والسلام في المجتمع. وليعلم إخوة الإيمان أن ليوم الجمعة فضائل عظيمة ومزايا عديدة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة زيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. فأي خير هذا، وأي بر وغنيمة تحوزها أخي المسلم إن التزمت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجمعة، فأديتها على وجه صحيح، وكم هو أحسن وأحسن أن تحرص أيضا على مراعاة تطبيق السنن والآداب في هذا اليوم العظيم المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، فتغتسل وتلبس ثيابا بيضاء نظيفة، وتجعل على بدنك الطيب، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبكر إلى المسجد فتعتكف فيه لله تعالى منتظرا الصلاة، فتفرغ قلبك من شوائب الدنيا، وتجعل رغبتك طاعة الله ومرضاته، ثم تنصت للخطيب بسكينة ووقار وقلب حاضر واع مدرك لما يقال، لتكون الموعظة في نفسك أبلغ. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وجاء في حديث أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال، لو يعلم الناس ما فيهن، أي من الفضل والثواب، لركضوا الإبل، أي بالركوب عليها في طلبهن، أي تحصيلهن: الأذان، والصف الأول، والغدو إلى الجمعة، أي البكور إليها. وللحديث رواية أخرجها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقال في الكلام عن هذه الخصال: أفضلهن، أي أفضل تلك الخصال، الغدو إلى الجمعة، أي الذهاب إليها بكرة النهار، أي التبكير إليها. فيا أخي المسلم، كن حريصا على حضور صلاة الجمعة، حريصا على التبكير إليها، حريصا على مراعاة الآداب والسنن المتعلقة بشأنها، وافعل الخير، فإن طرق الخير كثيرة. واعلم مع ما ذكر أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك رضي الله عنه في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيوم الجمعة إذن هو أفضل أيام الأسبوع، كما أن أفضل أيام العام يوم عرفة، ويوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة يجاب فيها الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. اللهم استجب دعاءنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

خير الجمعة. مستمعين الكرام، إنه يوم الجمعة المبارك، يوم معظم كريم، فاسعوا فيه بخير وبر، وأكثروا فيه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. تنفذ مسيرات معادية منذ الساعة 7 صباحا سلسلة غارات بصواريخ موجهة استهدفت دراجة نارية عند مفرق النجد الشعبية في النبطية حبوش وعبة، حيث أفيد بوقوع إصابة، كما استهدف القصف المدفعي المعادي فجرا محيط برج لواي ومحيط دير كيفة. هذا وأدت الغارة المعادية على محيط مستشفى جبل عامل إلى تدمير مبنى بنك عودي وإصابة 12 مواطن بجروح متوسطة وطفيفة. هذا وأغار الطيران الحربي المعادي ليلا على مبنى في بلدة الدوير ودمره، وأفيد بسقوط شهيد وجريح. وكانت مدفعية العدو قصفت صباحا بلدتي كفر رمان والنبطية الفوقة وأطراف بلدتي شوكين وميفادون. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت تجمعات لجنود العدو وآلياته في محيط قلعة الشقيف مرات عدة، شاف القنطرة، وتصدت لقوى معادية كانت تتحرك في مدينة الخيام ولمسيرة في أجواء وادي الحجير، وفجرت بعدد من العبوات. قوى معادية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 51 ألف ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 52 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 31 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان مليونين و490 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان مليونين و507 ألف ليرة، صفيحة المازوت مليونين و106 ألف ليرة، أما قارورة الغاز مليون و329 ألف ليرة لبنانية. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض من قدرة إيران على منع واشنطن من ذلك، قائلا: لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أرادوا. لكن ترامب عاد إلى القول إنه لا داعي لذلك بحجة أن اليورانيوم المخصب مدفون، في إشارة إلى تعرض أماكن وجوده للقصف خلال حرب 40 يوما الماضية. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن طهران حققت إنجازات استراتيجية وحولت الحرب إلى نقطة قوة، مشددا على أن الهيكل الأمني للمنطقة ينبغي أن يبنى بجهود دولها بعيدا عن التدخلات والقواعد الأمريكية التي تحولت إلى عامل لزعزعة الاستقرار. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع، قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11، بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: سامع.
1: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. منرحب فيكم كلياتكم أصدقائي المستمعين، ومنرحب بكل حجاج بيت الله الحرام يلي وفدوا من الأراضي المقدسة بخير وسلامة. منقول لهم أشرقت الأنوار وزهرت الأزهار وصار الليل بوجودكم كأنه نهار، أمتعتم عيوننا وشنفتم أسماعنا برؤيتكم وبسماع صوتكم. يا ألف أهلا وسهلا بكم، تقبل الله طاعاتكم وجعل الله تعالى حجكم مبرورة وسعيكم مشكورة وذنبكم

0: أهلاً بكل أم رجعت على بلدها وأرضها ولادها وزوجها وأحبابها. أهلا بكل أب رجع على يشوف ولاده وشوف عائلته وشوف أحبابه. أهلا بكل شاب وشابة. أهلا بكل صبي وصبية رجعوا على بلادهم لا يحكوا شو صار معهم، ذكرياتهم الطيبة أول ما شافوا الكعبة، أول ما وصلوا مكة، أول ما شافوا الحجرة النبوية وشافوا القبة الخضراء، شافوا أنوارها، شافوا أنوار مكة. ذكريات كتير حلوة شافوها وحيبلشوا يقولوها أو بلشوا يقولوها لأحبابهم وأهلهم، لحتى لهيك يشجعوا الكل أو اللي بعد ما راح أو اللي راح يرجع يروح مرة تانية لحتى لا يؤدي هذه الفريضة العظيمة ويكحل عيونه بشوفة هذه المناظر الجميلة. في بين إيدينا أنشودة حلوة كتير من تأليف حبيب قلبنا رامي تريكي الشاب الموهوب، ومن ألحان وأداء زميلتنا علا ميقاتي، ومن توزيع حبيب قلبنا عبد الله الجندي. في عنا أنشودة كتير حلوة بتستقبل فيها بنت امها يلي رجعت من اداء فريضة الحج. شو بيقول الكلام هيك على السريع؟ بنقول لكم اياه: اهلا بمن عطرها عشق سرى بدمي، عادت الى دارها عفوا عادت الى دارها باطيب النسم، من طيبة الروح مثوى الحب احمدنا، ومكة العز مهوى العرب والعجم، ادت مناسك حج البيت في فرح، والروح ولها بعشق الدار والحرم، لبت وطافت وحب الله يملأها، في أطهر الأرض عاشت أجمل النعم، حنت إليك زوايا البيت ساكنة، والعين أمطرت الأشواق كالديم، مبارك لك حج البيت يا قمري، نلت المنى يا منى قلبي وعشق دمي، فبارك الله يا أمه كل خطى لله، كانت بحلو الصبر مع ألمي، جزاك ربي جنانا في العلا، جعلت دارا لأحبابه دوما بلا سقم.
1: بكلمات مؤنسة منمقة استقبلت الشابة أمها الحاجة بطلتها المتألقة العائدة من الديار المقدسة التي بالأريج عبقة، بعدما حجت ثم زارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة المشرقة، فقالت:

إذن هذه الهدية مهداة من إذاعة نداء المعرفة لكل من عاد من أرض الحجاز من الأراضي المقدسة بعد أداء هذه الفريضة العظيمة. الله تعالى يرزقنا وإياكم أن نحج البيت الحرام العام القابل وأن نزور رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم. تعرف أنتوا الحج مرة بالسنة، ولكن زيارة النبي والعمرة إمتى ما بدنا إن شاء الله تعالى منقدر نروح. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يسهلها ويسهل أمرها لكل محب، لكل عاشق، لكل ولهان يحب أن يؤدي هذه الفريضة وأن يؤدي هذه الطاعات وقلبه متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة المنورة. المدينة عشقنا، حبنا، لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذن حبيبي مع الأجواء الطيبة اللي عم نعيشها بعودة حجاج بيت الله الحرام إلى بلادهم وأرضهم وأحبابهم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل دعائهم. أكيد كل الأحبة اللي سافروا من لبنان ومن غير لبنان، دعيوا لنا ودعيوا لأهلنا ودعيوا لأهلهم ولكل اللبنانيين ولكل هالبلد الغالي ولكل البلاد يلي فيها ألم وفيها وجع، أن يرتفع هذا الألم عنهم. أجاب الله دعاءكم وحقق رجاءكم وأجزل عطاءكم، وأهلا وسهلا بحجاج بيت الله الحرام، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا. ألف أهلا وسهلا برحاب برنامج جمال يوم الجمعة.

إذن أحبابي مع هالأنشيد الجميلة المختارة من مهندس الصوت من وجه له تحية كبيرة إلو لكل العاملين بغرفة الكنترول منقول لهم الله تعالى يجزيكم خيرا كثيرا عم تنقلوا صوتنا وصورتنا لكل الأحبة في كل الدنيا من وجه لهم إذن لكل الأحبة اللي عم يسمعونا هلأ وين ما كانوا ومين ما كانوا تحية كبيرة إن كان عندهم هلأ مثلنا صبح أو صار الظهر أو بلش المساء عندهم تحية كبيرة ومنقول لهم إن شاء الله تعالى بتقضوا معنا وقت طيب ونافع ومفيد بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بتذكركم نحن اليوم الجمعة بخمس حزيران 2026 وموافق ل 19 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تذكير بسيط أنه نحن بذي الحجة يعني بعد شو 10 أيام تقريبا بينتهي شهر ذي الحجة ببلش شهر جديد اللي هو المحرم يعني مع عام جديد مع عام هجر جديد هو 1448 إن شاء الله تعالى ببلش هالعام الهجري الجديد ويكون حاملا في طياته خيرا كثيرا لنا ونصرا طيبا وفرجا وأمنا وأمانا لكل البلدان في كل الدنيا بجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.

0: إذن عم نسمع هالأنشودة الجميلة جدا يلي عم بتهيئنا لاستقبال عام هجري جديد والاستقبال ذكرى الهجرة المباركة يلي هي كانت فاروقا وفيصلا بين مرحلة ومرحلة من تاريخنا الإسلامي العريق. أحبابي هي نصيحة إلي، نصيحة لكل المستمعين والمستمعات، لكل يلي عم يسمعنا، حذار لسانك، هاللسان يلي لطالما بجمع وبفرق، هاللسان يلي لطالما بحنن وبجنن، هاللسان يلي لطالما عنده شغلات غريبة بتخليك يعني تكبر بعيون الناس، وشغلات غريبة عجيبة بتخليك تسقط من عيون الناس. فلذلك اسمعوا معي هالكلام الحلو يلي بدي أقولكن ياه، هو بالأساس موجه لإلي وبعدين موجه لإلكن. منقول يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمن تعلم ما أوجب الله عليه من علم الدين ميز بين الحق والباطل، ميز بين الحلال والحرام، ميز بين الكفر والإيمان. ولكن بعض الناس بدل أن يقبلوا إلى مجالس علم الدين أدبروا عنها وتخبطوا في الجهل والعياذ بالله، وانتشرت بينهم عبارات فاسدة باطلة كفرية، كقول بعض الناس استهزاء وإنكارا على هذا الأمر، يقولون الجنة من دون ناس ما بتنداس، استهزاء بالجنة واستخفافا بها. فالجنة لا موت فيها، ولا مرض ولا نكد ولا غم ولا هم ولا نغص ولا ظلام ولا بول ولا غائط. الجنة التي لما أخبر عنها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أقسم برب الكعبة، أقسم بالله العظيم أنها نور تتلألأ وريحانة تهتز، إلى غير ذلك مما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فكيف يقولون عنها أنها لا تداس؟ فاعلموا إخوة الإيمان أن التلفظ بالكلام الذي فيه استخفاف بالجنة أو بحكم شرعي أو بنبي أو ملك أو شيء من شعائر الإسلام أو مما عظم الله فيه خروج عن دين الله. واحذروا من قول بعض الناس أيضا، ما دام سيري مفتحت بالتحذير من بعض الكلمات، بيقول للبعض: كل طويل لا يخلو من الهبل والعياذ بالله. فمن الأنبياء من كان طويلا، كسيدنا آدم عليه السلام وسيدنا هود عليه السلام، وإن الطعن بالأنبياء ووصفهم بالهبل ضلال والعياذ بالله تعالى. فأيها المستمع، اعلم أنه ليس كل كلام يخطر في بالنا نتكلم به، وليس كل كلام نسمعه من بعض الناس أو من التلفزيون مثلا نتكلم به. فليكن ميزاننا ميزان الشرع، زن الكلام بحكم الشرع قبل النطق به، حتى لا تورط نفسك بكلمة قد تكون سببا في هلاكك والعياذ بالله تعالى. يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالعجب ممن أطلق للسانه العنان وكأنه نسي أن الله جعل علينا ملائكة يكتبون ما نقول من خير أو شر. فليخف الواحد منا على نفسه، فكلمة واحدة قد تؤدي بالإنسان إلى أسفل سافلين. وإن أمر حفظ اللسان أمر مهم جدا غفل عنه الكثير، فينبغي أن نخرج به إلى الناس لنتكلم به في البيوت، لنتكلم به في المدارس والجامعات وفي الشوارع والطرقات بين الكبير والصغير والرجال والشباب والنساء. فلا زال بعض الناس يتجرؤون على مسبة الله والعياذ بالله تعالى. فهذا الأمر الذي فيه ذم وافتراء وازدراء وإساءة ونسبة نقص إلى الله، تقشعر منه الأبدان وترتجف منه القلوب وتذرف منه العيون من خشية الله تعالى. وربنا عز وجل قال: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله يحفظنا وإياكم من سوء الخاتمة.
1: عليك بطول الصمت يا صاحب الحجاب، لتسلم

سبحان الله، من أجمل ما سمعت من أصوات صوت الحاج محمد الخير وصوت الحاج معروف قرانوح وغيرهما من منشدي فريق المشاريع للإنشاد الديني في كل الدنيا. من أجمل ما سمعت، أجمل من صوت البلابل، أجمل من صوت الكروان والحساسين. بسم الله ما شاء الله، يذكرون الله تعالى ويبتهلون إليه ويرققون القلوب بأصواتهم ويشجعوننا أكثر وأكثر على التوبة وعلى حب الله وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء الكرام والأولياء العظام، وعلى محبة الدين والطاعات والصلاة، وعلى بر الوالدين، وعلى الاتصاف بأخلاق حميدة والابتعاد عن الأخلاق الذميمة. فلهم شكر كبير هؤلاء المنشدون الذين دائما يسمعوننا الكلام الجميل والنغم الشجي بما أعطاهم ربهم عز وجل من موهبة كريمة. أكيد في وراهم فريق كبير عم بيهيئن عم بيشتغلن عم بيألفن عم بيلحلن وعم بيدربن، ولكن هن كمان عنق الزجاجة، يعني هن اللي عم بيوصلوا لهالناس كلهن هالكلمة الطيبة والنغم الجميل لتوصل تدخل من الأذن وتعبر إلى القلوب فتحرك القلوب أكثر وأكثر إلى العمل للآخرة. في الآخرة كلنا نحتاج إلى الحسنات، فلذلك يا أحبابي أخلصوا النية لله تعالى، وانتبهوا من هذا اللسان اللي حكيتكن عنه من شوي. بتحكي أحيانا بعض الأشخاص، بتلاقي واحد هيك شرس دايما أخلاقه يعني بتقوله زفت، بتقوله يا فلان طول بالك، ما تحكي هيك، ما تعمل هيك مع أمك، ما تعمل هيك مع أبوك، ما تحكي هيك مع زوجتك، أو ما تحكي هيك مع زوجك، أو ما تحكي هيك مع أبوك أو مع أولادك. بقول لك الله خلقني هيك، بنقول له اسمع وقف، ما تحكي ولا كلمة، اسمع مني وبعدين إن شاء الله تعالى بيكون جوابك جيد. بيقول هذا اللي عم بحكيه، بيقول لي أنا أخلاقي سيئة، عبارة يرددها بعض الناس إذا نهيتهم عن سوء الخلق أو دعوتهم إلى التخلق بالأخلاق الحسنة، بل البعض يتكلم عن هذا الأمر لما تقول له غير كأنه أعمى تطالبه أن يرى، أو كسيح تطالبه أن يمشي، وكأن سوء خلقه واعتياده سرعة الغضب وإيذاء الناس وترك الصبر يبرر تصرفه الذي يخالف ما حث عليه الشرع. نعم، من الناس من يشعر أن نفسه تميل لإيذاء من آذاه والانتقام وعدم العفو وتخويف الناس حتى لا يجرؤ أحد منهم على أذيته. البعض بتلاقيه أحيانا هو بيكون ضعيفها، بس لأنه بيعيط وبيخانق وصوته عالي وهيك ومعرف شو، بظن أنه هلأ هو عم يخفي ضعفه يلي هو موجود فيه، بس هيدا ما بيبرر أبدا تصرفه مع الناس، لابد ينكشف. فلذلك ما مطلوب أبدا أنه يتخذ هالإنسان هيدا هالأمر داعيا لإساءة الخلق، وإلا فأين معنى كسر النفس بين هلالين ومجاهدة النفس بين هلالين؟ عبارات نرددها، اكسر نفسك، حارب نفسك، ولكن كثير منا يفشل عند الامتحان. انظر في مدلول هذه العبارات، كسر النفس، قهر النفس، محاربة النفس، مجاهدة النفس، تهذيب النفس، حبس النفس، أيكون تحقيق كل ذلك بلا تعب؟ علامة استفهام. إن ميلنا في بعض الأحيان لإساءة الخلق لا ينافي أن لنا اختيارا نوجهه للفعل، وعلى هذا الاختيار نحاسب، فإما أن نختار الخير وإما أن نختار الشر. حتى في فورة الغضب ما دمت في عقلك فأنت مختار مكلف، ليس لك أن تعصي الله تعالى. ترى نفسك سيء الخلق، إذن حسن خلقك، ولا تظنن أن هذا الأمر ليس بمقدورك. وانظر معي إلى سرعة امتثال الصحابة الكرام لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم في تحسين أخلاقهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي اسمه جابر ابن سليم أبو جري، وإن امرؤ
شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. قال أبو جري: فما سببت بعد ذلك ولا دابة، حتى الدابة ما عاد يسبها. ما قال أنا اعتدت خلاف هذا وأحتاج إلى وقت لأطبق هذا الأمر. ما صار يفرق بين موقف كان سهلا عليه وآخر مالت نفسه فيه بشدة إلى أن يعير أو يسب من آذاه. قال: فما سببت بعد ذلك ولا دابة. وهذا سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يروي عن أبيه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم عن ابن عمر: فكان بعده لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا الرجل الصالح بعد سماع هذه الجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم التزم قيام الليل حتى لا يفوته هذا الخير. ألم تسمع أخي الكريم قول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ ألم تسمعه مرات ومرات ومنذ سنين طويلة؟ ما لك لم تتعظ؟ أغراك الشيطان طوال هذه المدة؟ هل ستترك الأمر على هذه الحال لسنين أخرى تأتي إن أحياك الله مرددا عبارة لا تقوم لك حجة، قائلا: أخلاقي هكذا، أنا هيك، أنت هيك، حتنزل على الجورة، حتنزل على القبر. ياما وياما أقلقت أناسا بسبب لسانك، ياما كم وكم أبكيت أباك وأبكيت أمك بسبب لسانك وبسبب سلاطتي وبذاءة لسانك. كم وكم شو بدك تعمل فيهم هون؟ كلهم خلاص كب على البحر. ستحاسب إن لم يعفو الله عنك، فتب إلى الله ونظف لسانك وطهر لسانك وحسن لفظك، حسن المنطق يلي عم تحكي فيه مع الآخرين، خاصة مع أبويك، خاصة مع زوجتك يلي عم تتعب كل النهار عشانك، خاصة مع زوجك يلي عم يتعب كل النهار عشانك أنت وأولادك. نقول الكلام ونسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تذكر تذكر.

كلام معبر جدا عن التخويف من أن الواحد يسترسل بالمعاصي وليتب فورا، فليتب فورا قبل أن يفاجئه الملك، ملك الموت، ويكون نزيل القبور. عبارة تانية بدي نبهكم منها، عبارة أخرى يرددها بعض من غرهم شيطانهم، لما تقول له غير حسن حالك بيقول لك بدك كان ادعي، بدك كان اتظاهر، بدك كان اتكلف. أقول إن بين جنبيك نفسا أمارة بالسوء، والتصرف بما يوافق الشرع ويخالف هذه النفس أمر يدل على قوة لا ضعف، ويحمد فاعله ولا يذم. أتراه أهون عليك أن تسيء الخلق فتكون موافقا لهواك، مطاوعا لشيطانك، بدل أن بين هلالين تتكلف؟ بل اقهر شيطانك وخالف هواك، ولا تلتفت لما تجده في نفسك مما يدعوك لما ينافي حسن الخلق. الإحسان للناس، ترك الإساءة إليهم، بسط الوجه، بذل المعروف، كظم الغيظ، الصبر على الأذى، كل هذه الخصال وغيرها مما يكون به حسن الخلق لا يعجز عنها أحد، وهذا ما أنت مطالب به. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا مما يوصى به كل مسلم، والموفق والموفق من وفقه الله، وإنما علينا السعي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب يا كريم.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إذن أحبابنا بنوصل نحن وياكم لنهاية رحلتنا لليوم. اليوم الجمعة مثل ما قلت لكم اليوم 5 حزيران 2026، موافق ل19 من شهر ذي الحجة من عام 1447. نحن قريبين جدا من نهاية هالشهر واستقبال العام الهجري الجديد 1448. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بكم وبأولادكم وأحبابكم جميعا. تذكرونا بالدعاء بحسن الختام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام إلي لي ولكل العاملين في إذاعة نداء المعرفة، وإلى اللقاء.

0: SMA.
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
2: نداء المعرفة مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 0 74.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

أهلا بكم. تتواصل التطورات المتسارعة في لبنان رغم إعلان واشنطن عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط تصعيد ميداني متبادل يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة. وبينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب والبقاع، يسجل الميدان مواجهات متفرقة وقصفا متبادلا في وقت تتزايد فيه التحذيرات من هشاشة التفاهمات المطروحة وصعوبة ترجمتها إلى واقع ميداني مستقر. وفي آخر التطورات، وجه العدو الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 3 بلدات بالإخلاء فورا، وأغارت مسيرة معادية فجرا على منطقة البراك مفرق العدوسي، كما تنفذ مسيرات معادية منذ الساعة 7 صباحا سلسلة غارات بصواريخ موجهة استهدفت دراجة نارية عند مفرق النجد الشعبي في النبطية حبوش وعبة، حيث أفيد بوقوع إصابة، كما استهدف القصف المدفعي المعادي فجرا محيط برج قلواي ومحيط دير كيفة. هذا وأدت الغارة المعادية على محيط مستشفى جبل عامل إلى تدمير مبنى بنك عودة وإصابة 12 مواطنا بجروح متوسطة وطفيفة. وكانت مدفعية العدو قصفت صباحا بلدتي كفر رومان والنبطية الفوقة وأطراف بلدتي شوكين وميفدون. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت تجمعات لجنود العدو وألياته في محيط قلعة الشقيف مرات عدة، رشاف والقنطرة، وتصدت لقوى معادية كانت تتحرك في مدينة الخيام ولمسيرة في أجواء وادي الحجير، وفجرت بعدد من العبوات. قوة معادية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندوري. في المواقف، وصف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون نتائج الجولة 4 من المفاوضات والبيان الصادر عنها بأنها الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب، مؤكدا أنه ينتظر رد جميع الأطراف المعنية لإبلاغ الموقف النهائي إلى الجانب الأمريكي، على أن يحدد الأخير موعد وآلية تنفيذ وقف النار الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغه الموافقة وتقديم الضمانات المطلوبة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر للتنفيذ. بدوره، نوه رئيس الحكومة نواف سلام بما أعلنه الرئيس عون أمس، مؤكدا أن المفاوضات لم تكن سهلة ووفدنا واجه فيها تعنتا إسرائيليا، وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدا وهو ما قلناه منذ اليوم الأول، انسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان، متسلحين بحقنا في أرضنا وبدعم أشقائنا العرب وبالدعم الدولي وكذلك بالتفاهم الأمريكي. وأضاف قائلا، فيما يتعلق بخلو جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح فهذا ليس شرطا أقره أحد علينا، هذا ما تعهد به لبنان أمام العالم حين وافق على القرار 1701 عام 2006. وفي موقف المقاومة، قالت الوكالة الوطنية للأعلام إن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وصف البيان الصادر فجر أمس في ختام الجولة 4 من مفاوضات واشنطن بأنه خارطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستبعاد الباقي، وأكد أن المقاومة لم تعطي أي التزام لأي جهة بوقف مقاومة الاحتلال وستواصل عملياتها حتى تحرير الأرض، وحسم قائلا، إننا معنيون فقط بوقف العدوان الشامل ووقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، وشدد على أنه ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار شاملا فلا تجزئ بين الجنوب وباقي لبنان، ولا حرية للقتل للعدو في لبنان ما دام الاحتلال موجودا فالمقاومة مستمرة. وفي المقلب الآخر، أعلن وزراء إسرائيليون معارضتهم وقف إطلاق النار مع لبنان، وامتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن عرض التصويت على قرار بهذا الخصوص بعدما أعلنه أمين عام حزب الله عن رفضه وقف النار بحسب ما ذكرت روسيا اليوم. في المواقف الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له إن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، وأعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأعتقد أنه جرى تحقيق تقدم. وأضاف ترامب قائلا، تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الله وأعتقد أنه تم إحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود. من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، وهي مستعدة للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة. من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف النار بين لبنان والجانب الإسرائيلي، وقال، على حزب الله الامتثال لقرارات الحكومة،
ودعا الجانب الإسرائيلي إلى الانسحاب من شمال الخط الأزرق. في الإطار الحكومي عقدت أمس جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، وقال وزير الإعلام بول مورس بعد الجلسة إن

0: اقتصادي ومالي عالمي جديد بمشاركة واسعة رفيعة المستوى لكبار المسؤولين في المنظمات المالية والمصرفية العربية والدولية. وقال وزير المال ياسين جابر خلال مشاركته في القمة إن لبنان يحتاج قبل كل شيء إلى وقف الأعمال العدائية وإرساء استقرار دائم يتيح جذب الاستثمارات وإطلاق عملية إعادة الأعمار وتحقيق النهوض الاقتصادي. في سياق أمني آخر، صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان، ومما جاء فيه: وقع أمس إشكال في منطقة عائشة بكار بيروت نتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة 3 أشخاص أحدهم بحالة خطرة. على الفور حضرت دورية من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت عددا من المتورطين وضبطت كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية. بشر التحقيق مع الموقفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 51 ألف ليرة، و 98 أوكتان 52 ألف ليرة، والمازوت 31 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,490,000، بنزين 98 أوكتان 1,507,000، المازوت 1,106,000، أما قارورة الغاز فمليون وثلاثمية وتسعة وعشرين ألف ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
1: رجعنا.
5: أرحب بكم من جديد. في اليوم 98 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. وقلل ترامب من تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض من قدرة إيران على منع واشنطن من ذلك، قائلا: لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أردنا. لكن ترامب عاد إلى القول أنه لا داعي لذلك بحجة أن اليورانيوم المخصب مدفون، في إشارة إلى تعرض أماكن وجوده للقصف خلال حرب 40 يوما الماضية. وكشف أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مهددا بالتعامل مع من يقترب منها في تلويح بشن هجمات جديدة على إيران. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن طهران حققت إنجازات استراتيجية وحولت الحرب إلى نقطة قوة، مشددا على أن الهيكل الأمني للمنطقة ينبغي أن يبنى بجهود دولها بعيدا عن التدخلات والقواعد الأمريكية التي تحولت إلى عامل زعزعة للاستقرار. ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصويت في مجلس النواب أيد سحب القوات الأمريكية من حرب إيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة غير الوطنية عرقلت المفاوضات مع طهران. وقالت

ترامب في منشور على منصته تروس سوشيال إن التصويت الرمزي إلى حد كبير جاء في خضم مفاوضات نهائية لإنهاء الحرب مع الجمهورية الإيرانية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، اقترح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي رسالة مفتوحة موجهة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن يلتقي الرئيسان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، محذرا من أن كييف مستعدة لمواصلة القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك، أوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرويترز أن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية والطاقة مستمرة رغم تعثر مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، مضيفا أنه تحدث مع نظرائه الأمريكيين في اليوم السابق. اتهمت الإدارة التي عينتها روسيا لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية أوكرانيا بإطلاق أكثر من 20 طائرة مسيرة لمهاجمة محطة حرارية قريبة تعتبر حيوية لتزويد المنشأة بالكهرباء من الخارج. أفادت قناة CCTV التلفزيونية الصينية الرسمية بأن رئيس الصين شي جين بينغ يقوم بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية في الفترة من 8 إلى 9 حزيران بناء على دعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجة الحرارة في المناطق الداخلية بينما ترتفع على الساحل وفوق الجبال كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 26 درجة فوق الجبال من 12 إلى 20 أما في الداخل من 12 إلى 31 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55% و70%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 22 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدا. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات، تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا أخبرني جبريل عليه السلام. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان. طعم الشاي عصوله.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
5: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديدة 01-300-370، شويفات 05-807-107.
6: إنها إذاعة نداء المعرفة.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، إنذار معاد إلى سكان الصرفند ودفاحتة والبابلية وقعقهية الصنوبر والمروانية وسكسكية بالإخلاء فورا. نزوح للأهالي من بلدة عنقون باتجاه بلدة مغدوشة بعد التهديد الإسرائيلي. سلسلة غارات على مفرق النجدة الشعبية في النبطية وحبوش وعبة. 3 شهداء وإصابة في غارات على الدوير وحبوش وقصف مدفعي لقرى في النبطية. المقاومة في لبنان استهداف تجمعات لجنود العدو وآلياته في محيط الشقيف وارشاف والقنطرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلغي التصويت على قرار وقف إطلاق النار بعد بيان نعيم قاسم. الرئيس عون بحث مع ريزا الاستعدادات لإطلاق نداء بهدف تأمين مساعدات للنازحين والمتضررين. مستشار خامنئي المسودة الحالية لمذكرة التفاهم مع أمريكا تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. الوكالة الدولية للطاقة الذرية انقطاع تام في معرفة وضع مخزون اليورانيوم في إيران. الرئيس الأوكراني يدعو نظير الروسي في رسالة مفتوحة إلى محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أخيراً الطقس المتوقع اليوم صافٍ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ساحلاً وجبلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01 301 314 أو واتساب 03 38.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك.

يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله.

0: إخوة الإيمان، نبقى الآن مع خطبة الجمعة التي يلقيها علينا فضيلة الشيخ محمد الدنا، وهي تحت عنوان عودة الحجاج الكرام.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى الله محمدا عبده ورسوله وصفيه ونبيه وحبيبه وخليله، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا، وتفرج بها كرباتنا، وتكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إخوة الإيمان، قريبا يعود حجاج بيت الله الحرام، يعودون من رحلة العمر التي تشتاق نفوس المؤمنين إليها لرؤية الكعبة المشرفة والحجر الأسود وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم وميزاب الرحمة وعرفات وجبل النور وجبل الرحمة وغار حراء وجبل أحد ومقام حمزة وبئر تفلة والبقيع وزمزم. يعودون من حيث ترتوي نفس الظمآن ونفس الظمآن الولهان بزيارة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها رحلة طاعة، رحلة امتثال لأمر البارئ عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. إخوة الإيمان، ينتظر أهل الحجاج أقاربهم وأحبابهم بشوق للقائهم بعد غياب، والاجتماع بهم بعد فراق، وليسمعوا منهم ما حصل معهم من الخيرات في رحلتهم المباركة، وهم ينتظرون منهم بعض الهدايا من سواك وماء زمزم وتمر المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ولكن إخوة الإيمان، لا تغفلوا أن تسألوا حجاجكم الاستغفار لكم أيضا، فقد ورد في الحديث الذي رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. إخوة الإيمان، إذا تعلم المسلم ما ورد في السواك وماء زمزم والتمر، لا سيما عجوة المدينة، واستعمال السبحة ولبس القميص والقلنسوة وغيرها من أشياء ورد فيها ما ورد، يعرف قيمة هذه الأشياء التي يأتي بها الحاج. فحافظوا إخوة الإيمان على هذه العادات، فإن عادات السادات سادات العادات. فليكن السواك رفيقك على مدار العام، وليس لشهر فقط، ليس لشهر فقط من وصول الحاج وحافظ ما استطعت على لباس المسلمين وإظهاره، لا تخجل من حمل السواك، لا تخجل من لبس القلنسوة والقميص. عودوا أولادكم على هذه الأمور الحسنة، فإن استعمال السواك ولبس القميص والقلنسوة ليس منحصراً في موسم رجوع الحجاج فقط. هنيئاً هنيئاً هنيئاً لمن علم وعمل بما علم، فكثير من الناس لا يتعلمون، وكثير من الذين يتعلمون لا يعملون، وكثير من الذين يعملون لا يخلصون. فراقب نفسك أخي المؤمن وحاسبها قبل أن تحاسب. ويا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، إن فيكم من يتبع بعض العادات التي لا خير فيها، كالوشم ولبس الرجال العقد في العنق وأمور أخرى فيها التشبه بغير المسلمين في هيئة الشعر وغيرها، بل ويتنافس فيها بعض الشباب فيما بينهم ويتسابقون إليها. الحري بكم يا شباب الإسلام أن تتسابقوا إلى الخيرات وإلى اتباع عادات العلماء والسلف الصالح وما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله لنا أسوة حسنة. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم اجزي الشيخ عبد الله الهرري عنا خيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقم الصلاة.
0: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ محمد الدنا، وكانت تحت عنوان عودة الحجاج الكرام.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الورى،
2: تاريخنا منور بهم واضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: يا أبو حنيفة خذ من هداهم جوهرا،
1: يا أبو حنيفة خذ من هداهم جوهرا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتابع معكم ما ورد في فضل الإمام الباقلاني. فقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال: سمعت أبا الفرج محمد بن عمران الخلال يقول: كان ورد القاضي أبي بكر محمد بن الخطيب الباقلاني في كل ليلة 20 ترويحة، ما يتركها في حضر ولا سفر. قال: وكان كل ليلة إذا صلى العشاء وقضى ورده وضع الدوات بين يديه وكتب 35 ورقة تصنيفا من حفظه، فإذا صلى الفجر دفع إلى بعض أصحابه ما صنفه في ليله وأمره بقراءته عليه وأملى عليه الزيادات فيه. وذكر ابن عساكر الدمشقي في كتابه تبيين كذب المفتري قال: قال أبو الفرج: سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: كل مصنف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه سوى القاضي أبي بكر، فإن صدره يحوي من علمه ومن علم الناس. وقال علي بن محمد بن الحسن الحربي المالكي: كان القاضي أبو بكر يهم بأن يختصر ما يصنفه، فلا يقدر على ذلك لسعة علمه وكثرة حفظه. وكان أبو الحسن التميمي الحنبلي يقول لأصحابه: تمسكوا بهذا الرجل فليس للسنة عنه غنى أبدا. أما وفاته رضي الله عنه، فقد ذكر ابن خلكان في الوفيات أن القاضي أبا بكر الباقلاني توفي آخر يوم السبت ودفن يوم الأحد 7 بقين من ذي القعدة 300 ببغداد رحمه الله تعالى، وصلى عليه ابنه الحسن ودفنه في داره بدرب المجوس، ثم نقل بعد ذلك فدفن في مقبرة باب حرب. وذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري أن الشيخ أبا الفضل التميمي حضر يوم وفاته العزاء مع إخوانه وأصحابه، وأمر أن ينادى بين يدي جنازته: هذا ناصر السنة والدين، هذا إمام المسلمين، هذا الذي كان يذب عن الشريعة ألسنة المخالفين، هذا الذي صنف 70,000 ورقة ردا على الملحدين. وقعد للعزاء مع أصحابه 3 أيام فلم يبرح، وكان يزور تربته كل يوم جمعة في الدار. وقد رثاه بعض الشعراء في عصره فقال: انظر إلى جبل تمشي الرجال به، وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلف، وانظر إلى صارم الإسلام مغتمدا، وانظر إلى درة الإسلام في الصدف. وبعد، إخوة الإيمان، لقد كنا مع لمحة عما كان عليه هذا الإمام الفاضل أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه وأرضاه، فهو من دأب على نشر العلم وتأليف المصنفات المتنوعة في الرد على الفرق المبتدعة ومناقشة أهل الضلال والإلحاد بالحجج والبراهين الساطعة بغية إحقاق الحق وإبطال الباطل، فرحمة الله تعالى عليه وعلى أمثاله من علماء الإسلام. وبهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى، ونلتقي في الحلقة القادمة مع واحد من علماء المسلمين الصادقين، ونستعرض معا ما جاء في جده واجتهاده وسعيه في سبيل نصرة الحق، وهو العلامة المحدث اللغوي محمد مرتضى بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني العلوي الزبيدي النسب، كما وصفه أعلم الناس به شيخه الوجيه العيدروس. فإلى اللقاء بإذن الله.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوقت، تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح، لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-31-11. بإدارة

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المرسلين.

مصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسر البغوي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف أي الأقراط وهم يسجدون لها، فقال: والله يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه زلفى فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الشريف ورد الكثير من الأحكام الدالة على أهمية سلوك درب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه، ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى أي امتنع، والتقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا أي صفة العجيبة الشأن معكم أيها الأمة أو مع الناس، أوقد رجل نارا عظيمة فصارت الفراش والبهائم يتهافتن ويتقحمن أن يدخلن فيها بشدة ومزاحمة للوقوع فيها، لأن الضوء يجذبهن
والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يلتفت إلى نصح أحد. وقال الإمام ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يصحبه من الضياء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
0: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها
0: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
0: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
0: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2
3: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
2: 01-74-63-94-350-417.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
5: لحظة لحظة ما معي محلك الهول.
4: ما تعتلهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365$ لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. انطلقت أمس فعاليات القمة المصرفية والاقتصادية العربية الأوروبية لعام 2026 في باريس بعنوان نحو توازن اقتصادي ومالي عالمي جديد، بمشاركة واسعة رفيعة المستوى لكبار المسؤولين في المنظمات المالية والمصرفية العربية والدولية. وقال وزير المال ياسين جابر خلال مشاركته في القمة إن لبنان يحتاج قبل كل شيء إلى وقف الأعمال العدائية وإرساء استقرار دائم يتيح جذب الاستثمارات وإطلاق عملية إعادة الإعمار وتحقيق النهوض الاقتصادي. أطلق وزير العمل محمد حيدر في كلمة لبنان أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مواقف بارزة تناول فيها تداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وكشف حجم الخسائر التي لحقت بقطاع العمل والاقتصاد الوطني، وشدد على أهمية تعزيز الدعم الدولي للبنان ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة، وأكد أن لبنان لا يواجه أزمة اقتصادية أو اجتماعية فحسب، بل يتحمل أيضا تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر الذي ألحق أضرارا جسيمة بالإنسان والاقتصاد ومقومات التنمية والاستقرار. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا الاستعدادات الجارية لإطلاق النداء الجديد العاجل لمساعدة لبنان في مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية بهدف تأمين مساعدات عاجلة للنازحين والمتضررين. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 51 ألف ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 52 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 31 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 2,490 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 2,507 ليرة، صفيحة المازوت 2,106 ليرة، أما قارورة الغاز 1,329 ألف ليرة لبنانية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

0: أهلا بكم. تتواصل التطورات المتسارعة في لبنان رغم إعلان واشنطن عن اتفاق لوقف إطلاق النار وسط تصعيد ميداني متبادل يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة. وفي آخر التطورات يسجل تحليق مسير على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، هذا ووجه العدو الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 6 بلدات بالإخلاء فورا، وشن الطيران المعادي غارة على سهل الإقليلي جنوب سور، كما أفيد عن سقوط شهيد في غارة استهدفت سيارة في كفر رمان. واستهدفت غارات إسرائيلية منطقة الحوش في سور وبلدات دير الزهراني وتول وكفرة وجبل صافي، واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدتي فرون والغندوري، كما شن الطيران الحربي المعادي غارة على ظهور السرفند. واستهدفت مسيرة معادية دراجة نارية على طريق بئر السلاسل كفر دونين في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد سائق الدراجة. واستهدفت غارة معادية بلدة البابلي، كما شن الطيران المعادي غارة على بلدة السكسكية، واستهدفت مركزا تجاريا كان قد تعرض للاستهداف سابقا فيما لم تسجل أي إصابات وفق المعلومات الأولية. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت بقذائف المدفعية تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة حداثة وتجمعا آخر في أطراف وادي الحجير بصلية صاروخية. إلى ذلك قال إعلام العدو أن تفاصيل الحدث الأمني في لبنان صعبة ومؤسفة ونادرة جدا. في المواقف وصف رئيس مجلس النواب نبيه بر اتفاق وقف إطلاق النار بالهجين قائلا إنه كان ينبغي أن يتضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط بدون هدم كل ما هو قائم، وتابع بر قائلا أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، وباقي نص الاتفاق جائر لا يستحق الذكر به. على المقلب الآخر أعلن وزراء إسرائيليون معارضتهم وقف إطلاق النار مع لبنان، وامتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عرض التصويت على قرار بهذا الخصوص بعدما أعلنه أمين عام حزب الله عن رفضه وقف النار بحسب ما ذكرت روسيا اليوم. في إطار مواكبته لآخر المستجدات عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا الاستعدادات الجارية لإطلاق النداء الجديد العاجل لمساعدة لبنان في مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية بهدف تأمين مساعدات عاجلة للنازحين والمتضررين. وكان الرئيس عون بحث مع السفير السابق للبنان لدى الجمهورية الإيرانية حسن عباس العلاقات اللبنانية الإيرانية. التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري قائد الجيش العماد رودولف هيكل في عين التينة وجرى عرض لآخر المستجدات. ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا خصص للبحث في التحضيرات المرتبطة بتشغيل مطار الرئيس روني معوض لقليعات، وشدد على استكمال الجهوزية الأمنية والتقنية. معيشيا أطلق وزير العمل محمد حيدر في كلمة لبنان أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مواقف بارزة تناول فيها التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وكشف حجم الخسائر التي لحقت بقطاع العمل والاقتصاد الوطني، وشدد على أهمية تعزيز الدعم الدولي للبنان ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة، وأكد أن لبنان لا يواجه أزمة اقتصادية أو اجتماعية فحسب، بل يتحمل أيضا تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر الذي ألحق أضرارا جسيمة بالإنسان والاقتصاد ومقومات التنمية والاستقرار. من جهته قال أمين عام العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين اللبنانيين المهندس منير لبساط في كلمة له أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف إلى الانعكاسات السلبية للدمار الشامل الذي أصاب القطاع الاقتصادي اللبناني في المناطق التي تعرضت للاعتداءات العسكرية تفوق قدرة الاقتصاد اللبناني على تحملها والتعافي منها بدون مساعدة حقيقية من المجتمع العربي والدولي، وموضوع ديمومة العمل في لبنان سيشكل التحدي الأساسي للأجيال القادمة. إلى ذلك التقى وفد الاتحاد العمالي العام في لبنان المشارك في الدورة 114 لمنظمة العمل الدولية برئاسة نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه في جنيف مدير مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، وقدم فقيه باسم الوفد عرضا تفصيليا للواقع اللبناني وما يتعرض له عمال لبنان جراء العدوان الإسرائيلي من فقدانهم لأعمالهم نتيجة تدمير مؤسساتهم والمزارعين نتيجة النزوح وتدمير قراهم. معيشيا أيضا بحث وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع سفير إسبانيا في لبنان في مختلف مجالات التعاون بين لبنان وإسبانيا وسبل تدعيم ركائز الصناعات اللبنانية عبر الاستثمار في لبنان بما يقدمه الصناعيون اللبنانيين من خبرات خاصة في مجال الصناعات التكنولوجية. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 51 ألف ليرة و98 أوكتان 52 ألف، وسعر صفيحة المازوت 31 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان مليونين و490 ألف، بنزين 98 أوكتان مليونين و507 ألف، المازوت مليونين و106 ألف، أما قارورة الغاز فمليون و329 ألف ليرة لبنانية. فاصل ونواصل.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8

لجته. وأضافت الوكالة أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي راكمت اليورانيوم المخصب حتى درجة 60%. علقت وزارة الخارجية الإيرانية على إخفاء ألمانيا في الحفاظ على مقعدها في مجلس الأمن الدولي متذكرة الموقف الألماني من الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على إيران. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس إن فشل ألمانيا في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ عقود هو دليل واضح على احتجاج المجتمع الدولي على نهجنا غير المسؤول تجاه الإبادة الجماعية الفلسطينية والعدوان العسكري الإسرائيلي على إيران. في الملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية لكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على المحادثات مع القادة الأوروبيين وفق ما نقلت وكالة رايا نوفوستي. وقال نأمل في استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا وكسر حالة الجمود الحالية. وكان بوتين قد أكد أن روسيا لن تفرض الحوار على أوروبا. أفادت قناة سي سي تي في التلفزيونية الصينية الرسمية بأن رئيس الصين شي جين بينغ سيقوم بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية في الفترة من 8 إلى 9 من حزيران بناء على دعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. صحيا، أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنها تعمل على تكثيف جهودها لمساعدة دول الأمريكيتين على تعزيز استعدادها لمواجهة فيروس أوبولا، على الرغم من أن خطر الإصابة بالمرض لا يزال منخفضا في المنطقة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجة الحرارة بخاصة فوق الجبال ورياح نشطة مساء جنوب البلاد. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 26، فوق الجبال من 11 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 29 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 23 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

أحبابي الأعزاء، أهلا بكم من جديد. من جديد منطل عليكم أحبابنا بحلقة جديدة مع ماما ريما. بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية لكل أحبابي الصغار اللي عم يسمعونا وحتى الكبار. بتمنى تتابعونا اليوم لأن مثل العادة عنا لقاء حلو مع خبريات كتيرة وأمور مهمة نذكركن فيها. ومثل العادة بيشاركوا معي بالحلقة حليمة وكريمة، وهني بنتين مهضومين ومهذبين، بيسمعوا الكلمة ولتنفيذ الأوامر دايما حاضرين وجاهزين، بس أحيانا تحصل معهم بعض المشاكل، ولنشوف اليوم شو حيصير معهم يا ترى.

0: إذا نحن ناطرين حليمة وكريمة أو الكل ليه بيكونوا تأخروا؟ هل هني عند صديقته النعيمة مثل هديك المرة؟ لا لا ما بظن، لأنهم وعدوني إنه ما يروحوا من دون إذني. وينهم يا ترى؟ إن شاء الله ما يتأخروا.
1: أنا جيت ماما ريما.
0: لحالك يا كريمة؟
1: إيه ماما ريما، وجيت بسرعة مشان البرنامج.
0: وحليمة وينها؟
1: حليمة؟ مثل ما بتعرفي يا ماما ريما، حليمة كتير بتحب تشتري السكاكر وغيرها،
0: يعني البونبون والشوكولا والبطاطا تشيبس. إيه بعرف
1: مشان هيك تركتها بالمحل حتى ما أتأخر عليك. هيها حليمة أجت.
2: مرحبا ماما ريما.
0: مرحبتين.
2: هيدا كيس البطاطا اللي بحبه، وهيدا الشوكولا اللي مغروم فيه، وهيدا كيس بطاطا تاني كمان بحبه، وهيدا البسكويت اللي دايما
0: مثل العادة حليمة مع كيس مليان بالمشتريات.
2: أنا قلت بتسلى فيهم يا ماما ريما. وهيدا كيس البطاطا الصغير الحلو لمين؟ لأخت اللي بحبها كريمة.
1: ها منيح فكرت فينا، طلع لي كيس بطاطا وصغير كمان. بدي خبرك يا ماما ريما إنه حليمة عم بتكتر من أكل البطاطا والشوكولا، وعم تنسى تنظف أسنانها كمان.
0: لا لا لا، بدنا ننتبه يا حليمة.
1: أنا حاولت فهمها هالشي بس ما ردت علي.
2: كريمة ليه خبرتيها لماما ريما؟
1: لأني خايفين عليك يا حليمة.
0: قربي يا حليمة شوي.
2: قربت.
0: فتحي تمك لشوف.
2: فتحت. ها
0: ييه، لا لا لا، شو هيدا يا حليمة؟ أنا شايفة قدامي أسنان بلش التسوس يظهر فيها.
1: التسوس؟ لا لا يا حليمة،
2: شو بدي أعمل؟
0: نصيحتي إليك يا حليمة ولكل أصدقائنا اللي عم يسمعونا إنه الأحسن نخفف من أكل السكاكر والبطاطا وهالأشياء هيدي.
2: يعني هيك أحسن يا ماما ريما؟
0: أكيد يا حليمة، ومننظف أسناننا كتير منيح وخصوصاً قبل النوم، وما ننسى أبداً نستعمل السواك لأنه إله فوائد كتير للأسنان.
1: واستعمال السواك سنة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
0: ومن فوائد السواك إنه بيبيض الأسنان وبيحميها من التسوس، وبيطيب رائحة الفم، وبيسهل إخراج الحروف من مخارجها، وهيدا غير إنه بيزيد الحسنات وإله فوائد كتير كمان.
1: ما شاء الله، شي حلو كتير. أنا رح استعمل السواك من هلأ.
2: وأنا كمان يا ماما ريما.

أحبابنا، لما منحكي عن السواك نتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكمان في حديث تاني بيقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ونظرا لأهمية استعمال السواك رح نرجع نعيد الفوائد اللي ذكرناها مع حليمة وكريمة ونزيد عليهم، فانتبهوا كتير منيح واسمعوا شو رح أقول. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم السواك، فهو سنة مباركة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو السواك؟ السواك أحبابي هو عود خشبي من شجر الأراك، والشجر الأراك دائم الخضرة وموجود بالجزيرة العربية بالمملكة العربية السعودية. والسواك يستعمل منذ قديم الزمان لحتى ننظف فيه أسناننا، وبيعطي الفم رائحة جميلة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستخدم السواك دائما. فإذا استعمال السواك له فوائد كتيرة، منها أنه يرضي الله عز وجل، ومنها كمان أنه مطهر للفم ويقوي اللثة ويبيض الأسنان، وبيحافظ على ريحة الفم وبيمنع الأوساخ من الترسب على الأسنان. استعمال السواك فيه ثواب كبير وفيه حسنات، ومن منافعه أيضا أنه بيذكر بالشهادتين عند الموت، وكمان بيسهل خروج الروح من الجسم عند الموت، وغيرها كتير من المنافع. وحبي كمان اليوم بحلقتنا اذكر لكم هالقصة، القصة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان طويل القامة، كان جسده قوي، كان يمشي كأنه أسد، ولكنه كمان أيضا كان طيب القلب، كان يحب الحق وكان بيكره الظلم. وحتى من بعد ما صار خليفة ما سكن في قصر وما أحاط نفسه بالحراس، فكان يظهر وحده بالليل من دون ما حدا يعرفه لحتى يتفقد أحوال الناس. ويروى ويحكى أنه بيوم من الأيام وبإحدى الليالي ظهر سيدنا عمر بن الخطاب مثل عادته لحتى يتفقد حال الرعية، مثل ما بيعمل الحاكم العادل اللي بيعتني بشعبه وبيهتم لأمره. ولما كان سيدنا عمر بن الخطاب عم يتجول بالمدينة وعم يتفقد أحوال الرعية مع خادمه اللي اسمه أسلم، فجأة بيشوف نار من بعيد وناس قاعدين حول هالنار بردانين، فقرب منهم وشاف امرأة قاعدة معهن، وانتبه انه هي قاعدة مع ولادها الصغار اللي عم يبكوا. والأم كانت حاطة قدامها وعاء في مي على النار عم توهم ولادها انها عم تطبخ، فسمعها عمر بن الخطاب عم تشتكي إلى الله من شدة فقرها. فقرب عمر بن الخطاب من المرأة وسألها عن أمرها وشو إشبن أطفالها اللي عم يبكوا، فقالت له هي ما بتعرف إنه هو أمير المؤمنين. قالت له: لا أملك طعاما أسد به جوع أطفالي، وكلما شرعوا في البكاء وضعت لهم الإناء على النار لأهمهم بأني أطبخ فيتعبون وينامون جائعين. فهالكلمات اللي سمعهم عمر بن الخطاب نزلت على قلبه كأنها الصاعقة. لأنه ما كان بيظن بيوم من هالأيام أنه حيكون بمثل هيدا الموقف، وهو الحاكم العادل وهو أمير المؤمنين المسؤول عن أحوال شعبه وراحتهم. فقال لها: وما شأن عمر؟ فقالت: أيتولى أمرنا ويغفل عنا ونحن شعبه ورعيته؟ فسمع عمر هالكلام وقلبه حزين ولام نفسه كيف بينام وحدا من رعيته نايم جيعان. فذهب مسرعا مع خادمه أسلم. لوين راحوا؟ راحوا لبيت المال
لحتى يجيبوا له الطعام، وقال له لخادمه احمله علي. فقال الخادم والله لأحملنه عنك، لكن الفاروق أبى وقال لست أنت من سيحمل عني ذنوبي يوم القيامة لو سئلت عن أم الأيتام. حمل عمر كيس الطعام فوق ظهره وراح بسرعة نحو المرأة وأطفالها، ولما وصل قال له خادمه لنعد إلى البيت يا أمير المؤمنين فالبرد شديد. فقال عمر لا والله لن أمضي من هنا إلا وأترك الأطفال يضحكون كما وجدتهم من قبل يبكون. أحبابنا، سيدنا عمر تدرب على حب الآخرين وكان عطوف، كان رحيم مثل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فراح عمر وبنفسه جهز الطعام للأيتام، ولما شبعوا اطمأن عليهم. فرجع أمير المؤمنين وخادمه إلى المسجد لصلاة الفجر وصار يبكي بكاء شديدا رضي الله عنه من شدة تأثره بما حصل في تلك الليلة.

أحبابنا تنتهي حلقتنا لليوم، ومثل العادة حبينا نفيد ونستفيد. بتمنى دايما تتابعونا، ماما ريما بتحب لكم الخير وبتتمنى دايما تكونوا على خلق جميل وصفات جميلة، ودايما يكون عنا رحمة وعطف ما نتكبر على غيرنا، وكل ما قدرنا نساعد المحتاجين بسرعة نسعى أنه نساعدهم. وكمان ما بحب أبدا أنه نعمل مشاكل لا بالمدرسة ولا بالبيت ولا حتى بالشارع. كونوا أولاد محبوبين والطلاب مجتهدين وطائعين حتى تكبروا إن شاء الله وتكونوا قدوة لغيركم وتنفعوا مجتمعكم. وبالأخير ما تنسوا تستعملوا السواك مثل ما حكينا وذكرنا مع حليمة وكريمة عن فوائده الكتيرة.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، إنذارات بالإخلاء وقصف مدفعي عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب منذ الصباح. المقاومة في لبنان: استهدفنا تجمعات لآليات وجنود جيش العدو في أطراف حداثة ووادي الحجير. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلغي التصويت على قرار وقف إطلاق النار بعد بيان نعيم قاسم. رئيس المجلس النيابي التقى العماد هيكل في عين التين وجرى عرض لآخر المستجدات. الوزير حيدر من جنيف: لتعزيز الدعم الدولي للبنان ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة. إيران أبلغت باكستان قبولها نقل جزء من اليورانيوم لدولة ثالثة توافق عليها. الكريملين: بوتين منفتح على المحادثات مع الأوروبيين ونأمل في استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا. إعلام روسي: مقتل 5 مواطنين أذربيجانيين في هجوم بمسيرة على سفن في بحر أزوف. أخيراً، الطقس المتوقع نهاية الأسبوع ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: أوراد ما قبل النوم. روى البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. فقيل تكفيه الآفات من ليلته، وقيل تكفيه قيام الليل. ذكر أبو داود في سننه عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وروى ابن أبي شيبة في كتاب الأدب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعند الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. وروى أبو داود عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله، وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني،

وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى، أي جعلني مع الملأ الأعلى من الملائكة. وروى البيهقي في الاعتقاد عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات، ويحسن أن تختم ليلتك بآية الكرسي وبالتسبيح بلفظ سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01 30 43 11، 01 30 45 24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة المرسلات، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي

إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا.

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.

ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل

0: ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

وبالكهف احمني في كهف عز متين الأس مرفوع البناء.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الأنبياء لهم معجزات، أمور خارقة للعادة. عيسى عليه السلام كان أحيا موتى بعد أن دفنوا، وكان يبرئ الإنسان الذي ولد أعمى من دون عملية، من دون إجراء عملية يفتح بصره. الكفار الذين كذبوه، اليهود، هل يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك؟ لا يستطيعون. وهكذا نبينا محمد، الله أعطاه معجزات لم يستطع الكفار أن يتحدوه. فالمهم هو حفظ الإيمان، بأن يحفظ لسانه الشخص من النطق بأي شيء فيه استخفاف بالله أو بدينه أو بأنبيائه أو ملائكته.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لها عنوان شاي راس الحصان.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. وقد روى الحافظ الطبراني في المعجم الكبير والحافظ الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما عمرته. هذا الحديث فيه إظهار عظيم فضل الذي يقصد المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلم خيرا، وكان قصده مجردا لله تبارك وتعالى، ما خلطه شيء آخر، يعني ما أتى المسجد ليرى صاحبه أو ليسلم على صديقه أو ليراه أخوه الذي هو أكبر منه أو ليراه أبوه مثلا في المسجد، لا، إنما كان أخلص نيته لله تبارك وتعالى. قال: أنا أذهب إلى المسجد أقصد أن أعلم الناس الخير أو أن أتعلم الخير. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أجر حاج تام عمرته، يعني حجه، يعني له ثواب حج النافلة الكامل، له ثواب الحج، حج النافلة ليس الفرض، الكامل، يعني معناه ثوابه عظيم جدا عند الله. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الذي خرج مخلصا لله ليعلم الخير في المسجد

0: أو ليتعلمه ثواب حجة النافلة كامل، هذا الثواب يكون له. لذلك أعيد عليكم، لا تقصروا في حضور الدروس، هذا ليس خاصا بشهر رمضان. الرسول ما قال عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك في شهر رمضان، قال من غدا إلى المسجد في أي وقت، في أي شهر، في أي يوم ذهب إلى المسجد ليعلم الخير أو ليتعلم الخير له هذا الأجر العظيم، فلا تفوتوه على أنفسكم. قال المؤلف رحمه الله: كنا نتكلم في مبطلات الصلاة وبالحركة المفرطة، يعني إذا إنسان في الصلاة عمل حركة شديدة كأن قفز قفزة بعيدة وثبة بعيدة، هذه تسمى حركة مفرطة، هذه تفسد الصلاة. في الأصل الحركة الواحدة لا تفسد الصلاة، لكن إن كانت حركة شديدة كوثبة بعيدة أو للعب، عمل حركة للعب تفسد صلاته. وبزيادة ركن فعلي، يعني إذا زاد ركنا فعليا في الصلاة عمدا كأن ركع مرتين مثلا أو سجد ثلاث مرات عمدا ليس سهوا، إذا حصل منه ذلك سهوا لا تفسد صلاته. ركع ثم اعتدل ثم عاد وركع نسي أنه ركع، فهذا لا تفسد صلاته. أو سجد أول مرة ثم المرة الثانية ثم نسي أنه سجد السجدة الثانية فسجد ثالثة، هذا لا تفسد صلاته. كذلك إذا إنسان صلى خمس ركعات، يريد صلاة الظهر صلى خمس ركعات يظن أنه صلى أربع ركعات، هذا صحت صلاته. لو بعد أن فرغ من صلاته تيقن أنه صلى خمس ركعات لكن سهوا ليس عمدا زاد ركعة، لو تيقن لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. أما إن نقص ركعة وكان الزمان قصيرا، لم يطل الفصل بين خروجه من الصلاة صورة وبين تذكره، يقوم ويأتي بركعة حتى يتم صلاته. أما إذا طال الزمان طال الفصل يعيد هذه الصلاة. إنسان يريد صلاة المغرب فصلى سهوا من ركعتين، بعد أن سلم سهوا من ركعتين ثم تذكر أنه تنقصه ركعة فقام فورا وأتى بهذه الركعة صحت صلاته، لا يلزمه أن يعيد النية أو أن يعيد تكبيرة الإحرام، هو بعد في الصلاة لأنه هو حكما بعد في الصلاة هذا الإنسان، لكن سهوا سلم. يحصل هذا أحيانا، الشخص انشغال فكره ومن عدم تفرغ قلبه للصلاة يحصل منه هذا. ينبغي إذا أردنا العبادة أن نفرغ قلبنا لهذه العبادة، إذا أردنا الصلاة أن نفرغ قلبنا لهذه الصلاة، أن لا تشغلنا عوالق الدنيا ونحن نصلي. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة مودع، الحديث الذي أذكره أحيانا قبل التكبير. معنى قوله عليه السلام صلي صلاة مودع، هذه الصلاة صلها وكأنها آخر صلاة تصليها فأتقنها، افعل هذه الصلاة على وجه الكمال وأتقن خشوعها، استحضر الخشوع في كل صلاتك، لأنه كلما زاد الخشوع زاد الأجر في الصلاة. أحيانا هذا يصلي هنا وهذا يصلي هنا، هذا تضاعف صلاته إلى 10 أضعاف، هذا إلى 100 ضعف، هذا إلى 100,000 ضعف، هذا إلى أكثر، على حسب إتقانه للعبادة، على حسب استحضاره للخشوع في هذه الصلاة، تضاعف إلى 10 إلى 100 إلى 100,000 إلى أكثر من ذلك، الله يضاعف لمن يشاء. كيف تصير هذه المضاعفة الزائدة؟ بإتقان العبادة، بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وبأن يأتي بها كاملة هذه الصلاة، وأن يكون خاشعا في صلاته. ما معنى خاشعا في صلاته؟ يستحضر في قلبه الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، ويستحضر في قلبه محبة الله، هذا معنى الخشوع. بعض الناس بيظن الخشوع يعني أنك تفكر بالقبر، لا، ليس هذا الخشوع، أو أنك تستحضر عذاب النار، أو أنك تستحضر الخوف من عذاب النار، هذا شيء حسن لكن مش هو الخشوع. الخشوع هو استحضار الخوف من الله في القلب. معنى هذا الخوف أن تستحضر في قلبك الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، وأن تستحضر في قلبك محبة الله، هذا الخشوع. كلما زاد الخشوع كلما زاد الأجر في الصلاة. وهذا الخشوع في أي وقت حصل عندك استحضرته هذا الخشوع لك أجر عليه، أينما كنت ومهما كنت تفعل وفي أي مكان كنت، كنت ماشيا في الطريق، كنت في البيت، كنت في المسجد، كنت في بيت الخلاء، ثم حصل عندك الخشوع في قلبك لك أجر. وهذا الذي يسميه العلماء الذكر القلبي، مش إنك بقلبك في قلبك تجري لفظ الجلالة الله أو لا إله إلا الله، هذا ليس الذكر القلبي. بعض الناس هيك بيفكروا لما تقول له ذكر الله في القلب أو الذكر القلبي، شو بيظن؟ أنك تستحضر في قلبك لا إله إلا الله. إذا استحضرتها في قلبك بنية حسنة في ثواب، بس مش هيدا هو الخشوع. الخشوع استحضار الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم في القلب، واستحضار محبة الله. لما تقول أنت استحضار يعني أنت تستحضر ذلك. بعض الناس بيقول لك ما عم بفهم، هذا شرحه، وإذا طبقته تفهم إن شاء الله. إذا طبقت ذلك تفهم ما معنى هذا الخشوع، أن تستحضر في قلبك محبة الله، أنت تستحضر ذلك. كيف بتقول أنت أستجلب هذا، أجلب هذا، أجلب، أنت تستحضر هذا الشيء. فإذا حصل هذا في قلبك فلك ثواب على هذا الأمر. قال وبالحركة الواحدة للعب، إذا كان المصلي عمل حركة واحدة يريد بها اللعب فسدت صلاته. لو كانت حركة بالعين بالجفن، لو كانت باليد، لو كانت بالرجل. أما مثلا إذا مر ابنك أمامك الصغير الطفل أحيانا تعمل له هكذا، هذه الحركة للرحمة للعطف ليست للعب، فلا تفسد الصلاة. أما أحيانا الواحد بيعمل حركة واضح أنها للعب، هذه الحركة تفسد الصلاة. هذا الكلام، هذا الحكم للصغار والكبار، أنه أكثر شيء اللي بيعملوا حركات اللعب في الصلاة منهن الصغار، فالحكم هو هو للكبير والصغير. إذا فعل الكبير حركة للعب في الصلاة فسدت صلاته. طيب إذا فعل الصغير حركة للعب في الصلاة فسدت صلاته. أما إن فعل حركة للشفقة للحنان للرحمة، كأن وضع يده على ابنه أو على طفل آخر، فهذا لا يفسد الصلاة. تكلمنا عن حنان الرسول صلى الله عليه وسلم، شفقته ورحمته، أنه كان يحمل بنت بنته، بنت زينب، أمامة بنت زينب بنت أبي العاص، وهو يصلي يحملها وهو يصلي، ثم يضعها، يحملها على عاتقه ثم يضعها. فهذه ليست للعب وليست مقدار ركعة من الزمن، فلا تفسد الصلاة. وهذا أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم، لأن الرسول قلنا أفعاله أدلة وأقواله صلى الله عليه وسلم أدلة. الشرح من الفعل المبطل الحركة المفرطة كالوثبة، ومن المبطل أيضا الحركة الواحدة إذا كانت للعب ولو لم تكن مفرطة. أما إذا ابتسم، تبسم لشخص، أو مسح على رأس ولد صغير طفل مثلا لإيناسه، فلا يبطل ذلك الصلاة، أن هذا ليس للعب. ولا يفسد الصلاة تحريك الأصابع مع استقرار الكف وإن كثر، أن هذا بمثابة الحركة الواحدة، ووضع يده وصارت أصابعه تتحرك فحل الزر مثلا، أو عقد الزر مثلا، أو صار يحك هكذا من غير أن يحرك يده، مع استقرار الكف صار يحرك إصبعه، هذا لا يفسد الصلاة. وكذلك تحريك الجفن، جفن العين يعني، أو اللسان، واللسان دائما يكون في حركة وأنت تتكلم، أو الأذن، وحل زر وعقده ولو كثر إن كان الكف قارا ما لم يكن للعب. أما إذا فعل ذلك للعب فتفسد الصلاة. وكذلك تبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي، قلنا عمدا إن فعل ذلك عمدا، كأن عمل ركوعين في ركعة واحدة من صلاة الصبح مثلا ذاكرا ذلك. أما الركن القولي إذا كرره فلا يبطل الصلاة، فلو كرر الفاتحة 4 مرات مثلا في ركعة واحدة لم تفسد صلاته، لكن هذا ليس مشروعا وليس مشكورا أن يكرر الفاتحة في الركعة الواحدة. يقرأ الفاتحة هي الركن، ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء من القرآن، لا يكرر قراءة الفاتحة. طب إن كرر قراءة الفاتحة، والفاتحة ركن قولي وليست ركنا فعليا، لا تفسد صلاته، لكن خالف السنة. مسألة: ويكره أن يترك شيئا من سنن الصلاة. من سنن الصلاة مثلا الجلوس الأول، التشهد في الجلوس الأول، هذا سنة، إذا تركه الشخص عمدا بلا عذر مكروه. يعني لما نقول مكروه، أحيانا هذا المكروه يذهب ثواب الصلاة بالمرة، وأحيانا يذهب أكثر الثواب هذا المكروه في الصلاة. فهذا يعني إذا إنسان ترك التشهد الأول بلا عذر، ترك الجلوس الأول، ترك التشهد الأول بلا عذر، إنما هو من كسله، قال هذه سنة، فإذا أنا ما علي مؤاخذة إذا تركت هذا التشهد، تركه وقع في كراهة شديدة، يعني يذهب الثواب، يذهب ثواب هذه الصلاة لأنه ترك هذه السنة التي هي الجلوس الأول والتشهد في الجلوس الأول. أما إذا كان لعذر فلا تكره صلاته. ويكره أن يلتفت في الصلاة من غير حاجة، يعني واحد عم يصلي المطلوب أن يكون ثابتا يقف هكذا في الصلاة، العلماء قالوا يخفض رأسه قليلا ليس كثيرا، إذا خفضه كثيرا هذا خلاف السنة، وإذا رفعه هكذا هذا مكروه كراهة شديدة أن يرفع هكذا بصره إلى السماء وهو يصلي، إنما يخفض رأسه قليلا وينظر إلى موضع سجوده في أثناء الصلاة حتى يصل إلى التشهد ويتلفظ بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، فينظر إلى السبابة حين يصل إلى هذه المقولة، إلى هذا اللفظ، أما قبل ذلك ينظر إلى موضع السجود، هذا يعينه على استحضار الخشوع. فإن تلفت في الصلاة بلا سبب، صار ينظر هكذا ينظر هكذا ينظر هكذا، وقع في كراهة شديدة كما يفعل كثير من الأولاد الأطفال وهم في الصلاة، كأنهم إذا نظرت إليهم كأنهم ليسوا في الصلاة، فينظر هكذا ينظر هكذا ينظر هكذا، فهذا وقع في كراهة شديدة. المطلوب منه أن يكون ثابتا ساكنا وأن ينظر إلى موضع السجود، إلى موضع سجوده، وأن يخفض رأسه قليلا. فإن رفعه هكذا قلنا وقع في كراهة شديدة، وهذا دليل على أن الله موجود بلا مكان، لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المصلي عن أن يرفع بصره إلى السماء نهيا شديدا، فهذا معناه أن الله تعالى موجود بلا مكان. كذلك ورد في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد في الصلاة، لأنك في الصلاة في الجلوس للتشهد هكذا، هذه تكون هكذا وهذه مقبوضة ما عدا السبابة بهذه الطريقة، فإذا وصلت إلى الكلمة التي قلتها أشهد أن لا إله إلا الله، رفعت إصبعك وخفضتها قليلا، الذي ورد عن الرسول أنه كان يرفع إصبعه السبابة في التشهد ويخفضها قليلا لا يشير بها إلى السماء، وهذا معناه أن الله موجود بلا مكان، وأن كل الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله ليس حجما بالمرة، الله سبحانه وتعالى خلق الأحجام فلا يجوز أن يكون حجما. القاعدة العقلية، ونحن معاشر أهل السنة والجماعة عندنا الأصل هو الشرع، والعقل السليم شاهد للشرع، ليس كالفلاسفة، الفلاسفة جعلوا العقل مقدما على الشرع، وهذا باطل وفاسد. نحن معاشر المسلمين اعتقادنا أن الشرع هو الأصل، لأن الشرع الله أنزله على الأنبياء فلا يحتمل الغلط. الله أوحى بهذا الشرع، الله أوحى بدين الإسلام على كل الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام، فكان كل النبيين على دين الإسلام، وكان كل النبيين على كلمة التوحيد. فهذا الذي هو كلمة التوحيد هو المبدأ الإسلامي الجامع لجميع الأنبياء ولجميع أمم الأنبياء، أنهم يوحدون الله. شو يعني يوحدون الله؟ يعتقدون أن الخالق واحد ولا شريك له، وأنه لا يشبه شيئا، وأن صفاته لا تشبه صفات خلقه. إذا استعملت عقلك كما يجب، العقل يعطيك يرشدك إلى أن الشيء لا يجوز أن يخلق مثله، الجسم لا يخلق الجسم، الإنسان لا يستطيع أن يخلق إنسانا، الإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا، شعرة واحدة ما بيقدر، لما يهر شعراته بيقدر هو يخلق شعرة تطلع؟ لا، بيروح بيزرع أمراض حتى يعوض اللي نزل. الإنسان لا يستطيع أن يخلق حرفا يا أحبابنا. كل واحد منا، كل الآدميين إذا فتح أحدهم فاه فمه هكذا، لا يستطيع أن يقول باء أو ميم، لأن الله جعل الإنسان إذا أراد أن ينطق بالحرف الشفوي هذا الباء والميم يحتاج إلى إطباق الشفتين. فإذا كان الإنسان لا يخلق حرفا واحدا، كيف يكون خالقا لفعله؟ أو كيف يكون خالقا لإنسان آخر؟ هذا لا يجوز، لا يقبله العقل. قل هو الله أحد معناه الله واحد في ذاته وصفاته وفعله سبحانه وتعالى. شو يعني وفعله؟ يعني الله وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود، ولا أحد يشارك الله تعالى في هذا أو في شيء من صفته سبحانه وتعالى. فالإنسان لو استعمل عقله كما يجب يرشده إلى أن الله الذي خلقه لا يجوز أن يكون مثله، ولا يجوز أن يكون مشبها لشيء من خلقه. يعني مثلا أنت عندك ولد، ليش أنت لا يقال عنك خلقت ولدك؟ لأنك تشبهه، والمتشابهان ليس أحدهما أولى من الآخر ليكون خالقا له، لأنه هو مثله، كيف يكون خالقا له؟ أنا ابني مثله، له جسم، له شكل، له صورة، له أذن، له عين، له قدم، له يد، أنا إليها هذه الأشياء. طب أنا ما خلقتها لنفسي، ولا يجوز أن أكون خالقا ذلك لولدي. الذي خلق الأصل، الذي خلق هذا الأب، هو خلق هذا الابن، هو أبرزه من العدم إلى الوجود. هذا ما يرشدك إليه العقل، ونحن مأمورون أن نستعمل العقل في مثل هذه المصلحة. هؤلاء الذين اعتقدوا في الله ما لا يجوز عليه أهدروا قيمة البراهين العقلية، مثل المشركين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قبلوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله على وجه التحدي أن ينشق له القمر، فطلب من الله فشق الله له القمر، فصار جزء منه في ناحية وجزء منه في ناحية، كل الناس الذين نظروا إليه وجدوه هكذا. فهؤلاء الذين هم عندهم عناد، وإنما طلبوا من الرسول ذلك على وجه العناد مش على وجه إرادة القبول، قالوا سحر محمد أعيننا. وبعضهم قالوا إيه أثر على أعيننا بس، نحن يعني أهل مكة اللي موجودين في هالنواحي هاي في الحجاز، أثر على عيوننا، لا يستطيع أن يؤثر على البعيد. فسألوا السفار الذين كانوا مسافرين وقدموا من بعيد، رأيتم القمر؟ فقالوا نعم رأينا القمر وقد انشق. لكن من كتب الله عليه الضلالة لا أحد يستطيع أن يهديه، لا أحد يستطيع أن يهدي هذا الإنسان. الرسول فعل وسعه صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره من الأنبياء، آدم عليه السلام فعل ذلك، ونوح وإدريس، كل الأنبياء فعلوا ما أمرهم الله تعالى به، وعيسى كذلك وموسى كذلك، كل نبي فعل كذلك. لكن من ختم الله على قلبه لا أحد يستطيع أن يفتح قلبه لقبول الحق. فانظروا من حيث الدلالة العقلية، هذا الإنسان كيف يقال كيف واحد عاقل يقول هذا الإنسان هو خلق، هذا الإنسان هو مثله، ثم هذا الإنسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى وسيدنا آدم وسيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم، كل واحد من هؤلاء خلقه الله تبارك وتعالى وجعل فيه احتياجات. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يأكل ويشرب، سيدنا عيسى عليه السلام كان يأكل ويشرب، سيدنا موسى كان يأكل ويشرب. الذي يأكل ويشرب يحتاج للطعام والشراب، وتعرفون بعد الطعام والشراب شو بيصير؟ يدخل الخلاء يقضي حاجته، وهذا كان في كل هؤلاء الأنبياء. لذلك جاء في القرآن الكريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فأنت فكر، لما قال الله تعالى كانا يأكلان الطعام؟ وكل الناس بيأكلوا الطعام، لأن بعض الناس عبده وقالوا عنه هو الله، وبعضهم قال هو ابن الله. الله تعالى قال كانا يأكلان الطعام، يعني هما محتاجان. السيدة مريم عليها السلام كانت محتاجة، كانت تأكل الطعام، وابنها عيسى المسيح كان محتاجا، كان يأكل الطعام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام دخل الكتاب، ما كان في شيء اسمه مدرسة، كانوا يقولون لها الكتاب، دخل وتعلم القراءة والكتابة، وكان يتكلم باللغة المخلوقة الحادثة اللي هي اللغة السريانية التي يتكلم بها عيسى. وأنزل الله تعالى عليه كتابا وقرأه على بني إسرائيل الذين كانوا في ذلك الوقت. وكذلك موسى عليه السلام أنزل الله عليه كتابا باللغة العبرانية التوراة، وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت. لكن ماذا حصل بعد ذلك، بعد سيدنا موسى، بعد سيدنا عيسى عليهما السلام؟ عمد الناس إلى تحريف هذين الكتابين. اليهود أولا ماذا فعلوا؟ غيروا المعنى، بدلوا المعنى، ليس من أول الأمر غيروا الألفاظ، غيروا المعاني، ثم بعد ذلك عمدوا إلى تغيير الألفاظ. وكذلك عمل بعض الناس إلى تغيير الألفاظ التي أنزلت على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. وإلا سيدنا موسى عليه السلام أنزل عليه في شرعه، وأنزل على سيدنا عيسى المسيح في شرعه الصلاة كل يوم. الذين يدعون اتباع موسى وعيسى يصلون كل يوم، لا، وهذه الصلاة شرع فيها الوضوء في زمن سيدنا عيسى وفي زمن سيدنا موسى كما في زمن سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام. فكانت الصلاة مشروعة في زمن عيسى في كل يوم، وفي زمن موسى في كل يوم، في زمن آدم في كل يوم، وفي زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كل يوم، لكنها خمس صلوات. أنبياء بني إسرائيل كان فرض عليهم صلاتان في اليوم والليلة. فانظروا الحكمة من قول الله تعالى كانا يأكلان الطعام، يعني هي محتاجة وهو محتاج، هي مخلوقة وهو مخلوق، والمخلوق لا يخلق، انتهى الأمر، خلاص صار واضحا. المحتاج لا يكون إلها، المفتقر إلى غيره لا يكون إلها. نحن لما نقول لا إله إلا الله، من جملة معنى لا إله إلا الله أن الله لا يفتقر إلى أحد، وكل شيء سواه يفتقر إليه، وأن الله وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود. وفي القرآن الذي هو المعجزة الدائمة التي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والله تعالى حفظ القرآن من التحريف: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى قال، فهو محفوظ من التحريف والتبديل. لذلك حصل في تلك الكتب اللي الله تعالى ما أوحى إلى أولئك الأنبياء أن هذا الذي نزل عليك يحفظ من التحريف والتبديل، أما القرآن فمحفوظ من التحريف والتبديل. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، يعني الله تعالى أيد عيسى المسيح عليه السلام بالمعجزات ونصره عليه الصلاة والسلام، فقال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني كانوا على دين الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكرنا الحديث في الماضي: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. والله أخبر في القرآن: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالأمر كما أخبر الله تعالى في القرآن. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى المسيح قبل قيام الساعة سينزل إلى الأرض، هذا لا يحتمل الغلط، وحي من الله قاله الرسول: سينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق على جناح ملكين. شفتوا لما قال الرسول هذا الكلام قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، لم يكن في شرقية دمشق منارة بيضاء، الآن يوجد منارة بيضاء. ما كان هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أشياء من المغيبات ما كانت في زمانه، ثم صارت كما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا أحبابنا، إذا إنسان اعتقد لا إله إلا الله واعتقد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو لم يفعل شيئا من الطاعات، لم يصلي، لم يصم، لم يزكي، لم يحج، لم يحسن إلى الناس، بس دخل في الإسلام، اعتقد هذه العقيدة، نطق بالشهادتين، صار مسلما، هذا إذا مات لابد أن يدخل الجنة. أما أي إنسان بيموت على غير دين الإسلام وقد سمع بدعوة الرسول، فهذا سيخلد في جهنم. قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. سعي الناس مختلف، في ناس سعيهم للجنة، في ناس سعيهم أعمالهم إلى النار، تسوقهم إلى النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني الناس كتار، لكن أنت إذا عندك إبل مئة بس ما في ولا واحدة منهم مهيئة أنك تسافر فيها، وكأنه هالناس هيدول الكتار هيدول كإبل مئة، ما في ولا واحد منهم هؤلاء من مع كثرتهم يصلح ليكون ليسافر به. فمعناته أن أكثر الناس ما عندهم استعداد للآخرة، معناه أن أكثر الناس لا خير فيهم، هذا هو الواقع، أن أكثر الناس كهؤلاء الإبل المئة اللي لا تكاد تجد فيها راحلة، أن أكثر الناس لا خير فيهم. اطلعوا بسعي الناس اليوم، من سعيه للآخرة؟ من سعيه لكمال طاعة الله؟ أكثر الناس سعيها للدنيا، وأكثر عملها للدنيا، وأكثر تفكيرها للدنيا، لتحصيل المال أكثر التفكير، والقسم الثاني من التفكير عندهم أكثر الناس لصرف هذا المال في الملذات، فما عندهم وقت ثاني، يعني هذا هو نوم وسعي لتحصيل الأموال بشتى الوسائل، ثم سعي لصرف هذا المال على الملذات. مين اللي عم يفكر بالآخرة وما هو مقبل عليه، وأن القبر أمامه، وأنه سيقف للحساب، وأن كل عمله، كل كلامه، كل أفعاله ستكون مسجلة في صحيفة يتناولها بيده، يتناولها بيد مسطور فيها هذه الصحيفة عمله الذي كان عمله في الدنيا. فبدك تفكر، بدك تفكر، هذا العمل الذي أعمله هو الذي يكون سببا للنجاة، إن لم يكن كذلك شو بدك تعمل؟ بدك تعمل العمل اللي هو يكون سببا لنجاتك ولفوزك بالجنة. هذا مطلوب من كل واحد منا، نسأل الله أن يلهمنا وأن يمكننا أن نكون كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، أن روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، سألت عائشة الرسول عن التفات الرجل في الصلاة بلا حاجة يعني، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لأن الشيطان عدو لك، عدو للناس، فيريد منهم أن يقعوا في الشر، فهذا مما هو يحبه الشيطان، أن لا تثاب على صلاتك، هو يحب أن لا تصلي بالمرة، فهو يحاول أن يفعل ما يسوقك به للبعد عن الخير وللبعد عن الثواب وللبعد عن الأجر. في واحد مرة من الكفار المعلنين لما كنت أدرس في مصر جاء إلى منزل الذي أنا أسكنه وجرى بيني وبينه نقاش، فأثبتت له بالدليل العقلي أن الله سبحانه وتعالى موجود، أن الله موجود وأنه لا يشبه شيئا، وأنه مستحيل أن يكون والدا لولد أو أن يكون مولودا لوالد، بالدليل العقلي أعطيته الأدلة العقلية، فسكت. قال لي نحن مش دايما نأخذ بالعقل، أمرار نحن بدنا نأخذ بالعاطفة لأن أهله من الكفار الأصليين، هذا أهدر قيمة البرهان العقلي، مثل اللي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة فأظهر الله له المعجزة للرسول ورآها ذاك مع رؤيته للمعجزة اللي هي أمر خارق للعادة، ولا يستطيع أحد من المعارضين أن يأتي بمثله وتصلح للتحدي، مع ذلك ما آمن ما أسلم. شو بيكون عمل؟ أهدر قيمة البرهان العقلي، أهدر قيمة البرهان العقلي. ومن هدى الله قلبه يهتدي، الرسول كان في مسير عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة، فأقبل أعرابي من الكفار يعني، فالرسول عليه الصلاة والسلام فتح عليه بالقول، قال له هل لك إلى خير؟ قال له أولا إلى أين تريد؟ يعني وين مقصدك؟ وين رايح؟ قال إلى أهلي. قال له هل لك إلى خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالأعرابي ما بيعرف الرسول قبل، قال له وما يشهد لك؟ شو عندك دليل يعني؟ فقال الرسول هذه الشجرة، أشار إلى شجرة في شاطئ الوادي، في طرف الوادي، لما أشار لها الرسول أقبلت تخد الأرض خدا، تشق الأرض شقا، حتى وقفت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فاستشهدها 3 مرات، اشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقالت بلسان العرب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الرجل ما ضيع قيمة البراهين العقلية، عرف أن هذا الأمر خارق للعادة، أن الله الخالق لولا أنه يحب أن يصدق هذا، ولولا أنه هو أرسله ليؤمن به وليتبع ما أيده بالأمر الخارق للعادة، فنطق فورا بالشهادتين. ما قال عنا العاطفة يا رسول الله طول بالك علينا بدنا نشوف العاطفة وأهلنا، شوفوا شو قال بعد أن أسلم، قال يا رسول الله إني ذاهب إلى أهلي فإن اتبعوني يعني على الإسلام أتيتك بهم وإلا تركتهم ورجعت دونهم. انتهى عنده الموضوع، عرف الحق، قال يا رسول الله إن اتبعوني على الإسلام أتيتك بهم حتى يفوزوا ويسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له وإلا ماذا؟ قال له ما قال له وإلا بفكر بالموضوع، لا تركتهم ورجعت دونهم، خلاص انتهى الموضوع. هدى الله تعالى قلبه، هذا ما ضيع قيمة البرهان العقلي، رأى أمرا العقل يقف عنده، شو بده يعمل؟ شجرة، الشجرة من شأنها أن تتكلم؟ لا، ما بتتكلم عادة. كيف تكلمت لما استنطقها الرسول، استشهدها الرسول، طلب منها أن تشهد؟ الله أعطاه ذلك معجزة له، يعني خرق له العادة، مثل لما الرسول كان يخطب عليه الصلاة والسلام في مسجده في أول الأمر، ما كان في منبر، كان يخطب يستند إلى جذع نخل يابس، فجاء واحد من الصحابة قال نعمل لك منبرا يا رسول الله، لأنه بتعرفوا إذا صعد الدرج يراه الناس أكثر، فوافق الرسول فعمل له منبر من 3 درجات، فرقى الرسول المنبر عليه الصلاة والسلام فسمع أنين وحنين وصوت من الجذع اليابس، يعني معنى ذلك أن الله تعالى القادر على كل شيء خلق فيه حياة بلا روح وشعورا بلا روح وصوتا خرج منه بلا روح بدون ما يكون في روح، لأن الله قادر على كل شيء، فصار في عنده شعور وإحساس فحن للرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل الرسول تزمه فسكن، قال لو لم ألتزمه لبقي هكذا إلى يوم القيامة، يعني يطلع منه الصوت كصوت الطفل الذي يحن إلى أمه شوقا إلى أمه رغبة بالحصول على حضن أمه، قال لولا أني التزمته لبقي هكذا إلى يوم القيامة. طب هذه معجزة، أمر خارق للعادة، لا يستطيع أحد من الكفار المعارضين للنبي أن يأتي بمثله. هذا تأييد من الله للنبي، تأييد من الله للنبي، وكل نبي له معجزة. بارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا في شهر رمضان بالعتق من النار، وبرؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وزادكم رغبة في علم الدين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-811-166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أكد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي جرت في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع أن لبنان باستثماره الضغط الأمريكي على حكومة بنيامين نتنياهو والاتصالات السعودية والفرنسية والدولية الأخرى قد حقق اختراقا مهما في مسار المفاوضات السياسية والأمنية، من دون أن يحيد عن مبدأ الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادة قرار الدولة، كما أنه أمام حد بالغ الأهمية ولو أنه غير سهل التطبيق في جوانب عملية عدة يكمن في ترجمة الفرصة التي أتيحت أمامه بتثبيت وقف شامل للنار وتدرج الانسحاب الإسرائيلي الذي سيكون بطيئا جدا لسحب السلاح والسيطرة الميدانية في الجنوب، إلى إعادة بناء ثقة دولية بأن الدولة قادرة على بسط سيادتها على أراضيها وأن الدبلوماسية هي الحل لتحرير الأرض وبناء استقرار أمني مستدام على طول الحدود الجنوبية بحسب ما ذكرت صحيفة الجمهورية.
0: جولة الصحافة.
1: في هذا الوقت وفيما تعتبر الجهات الرسمية أن لبنان حصل في الاتفاق على التزام واشنطن بالسيادة اللبنانية وكذلك على التزام بدعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلا أن مصادر حزب الله تعتبره أنه اتفاق الالتزامات اللبنانية ولا الالتزامات الإسرائيلية، حيث ينص البيان على كل ما ينبغي تطبيقه لبنانيا ويعفي الجانب الإسرائيلي من تقديم أي التزام واضح، خصوصا الانسحاب ووقف إطلاق النار الشامل وعودة الأهالي وإعادة الإعمار. وتؤكد المصادر اللاصقة بالضمانات الأمريكية خصوصا أن التجربة الفاشلة لا تزال ماثلة أمام الجميع، حيث تعهدت واشنطن عبر الميكانيزم بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي خلال 60 يوما، فتمدد الاحتلال واستمرت عمليات القتل 15 شهرا. فما الذي سيتغير اليوم بحسب ما ذكرت صحيفة الديار؟
0: جولة الصحافة.
1: تتعرض السياسة التجارية الأمريكية لتحول جديد وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة بناء نظام واسع للرسوم الجمركية بعد إلغاءات قضائية متتالية أضعفت الأساس القانوني للرسوم السابقة. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى إبطال المحكمة العليا الأمريكية في شباط الماضي للرسوم الشاملة التي أقرت استنادا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، ما دفع الإدارة إلى البحث عن إطار قانوني بديل أكثر صلابة. وبحسب الصحيفة أعلنت الإدارة خطة جديدة تقوم على إقرار رسوم تتراوح بين 10 و12.5% على 59 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تبدأ في تموز المقبل، بذريعة أن هذه الدول لم تطبق بشكل كاف قوانين تمنع استيراد سلع مرتبطة بالعمل القسري. وأضافت الصحيفة أن الإدارة تعمل أيضا على حزمة ثانية من الرسوم المرتبطة بالممارسات الصناعية مثل سياسات فائض الإنتاج الصناعي، حيث تقوم بعض الدول بتصدير الفائض بأسعار منخفضة، وهو ما تعتبره واشنطن شكلا من الإغراق يضر بالصناعة الأمريكية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي تمارسه بعض الدول، وقد تضاف رسوم الحزمة الثانية لاحقا إلى الرسوم الحالية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة.

0: ابتداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت دولي بشعلاني في صحيفة الديار في الوقت الذي دخلت فيه المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن مرحلة جديدة بعد الإعلان الأمريكي عن وقف لإطلاق النار واستكمال البحث في ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، تتقاطع التحركات المصرية والسعودية والفرنسية حول هدف واحد: منع انهيار الاستقرار اللبناني وانزلاق ملف سلاح حزب الله إلى مواجهة داخلية تهدد وحدة البلاد. غير أن ما يجري حتى الآن لا يرقى إلى مبادرة ثلاثية موحدة ومعلنة، بل إلى شبكة متوازية من الاتصالات والضغوط الدبلوماسية والتفاهمات التي تسعى إلى إدارة مرحلة ما بعد الحرب. وتشير مصادر دبلوماسية عربية وغربية إلى أن الطرح المصري الذي تطور خلال الأشهر الأخيرة يرتكز على مبدأ الاحتواء التدريجي للسلاح بدلا من نزعه بالقوة أو ضمن مهلة زمنية ضيقة. أما السعودية فتتحرك وفق المصادر من زاوية مختلفة ولكنها متقاطعة مع الهدف نفسه. فالمملكة تركز منذ أشهر على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتطبيق اتفاق الطائف باعتباره الإطار الدستوري الوحيد القادر على حماية التوازنات الداخلية. في المقابل تتحرك فرنسا على خط موازن يؤسس لحماية التسوية الداخلية ومنع انهيار المؤسسات إلى جانب ضمان بقاء قوة دولية على الحدود الجنوبية تخلف اليونيفيل. وتتلاقى باريس والرياض والقاهرة على مجموعة ثوابت أساسية على ما توضح المصادر تتمثل بدعم الدولة اللبنانية والجيش، تثبيت وقف النار، منع الاقتتال الداخلي، الحفاظ على اتفاق الطائف، وتكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة على مراحل وليس عبر مواجهة مباشرة كما تدعم هذه الدول المسار التفاوض القائم، شرط أن يؤدي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل شامل وإلى ترتيبات أمنية قابلة للتطبيق في الجنوب. ولذلك تبدو التحركات الحالية أقرب إلى مظلة استقرار عربية فرنسية منها إلى مبادرات متكاملة البنود. فالهاجس المشترك لدى العواصم الثلاث هو منع انزلاق لبنان إلى حرب أهلية جديدة والحفاظ على وحدة مؤسساته وتهيئة الظروف السياسية والأمنية التي تسمح لاحقا بمعالجة أكثر الملفات حساسية، ألا وهي حصرية السلاح بيد الدولة ضمن تسوية وطنية شاملة لا تهدد السلم الأهلي ولا تطيح بما تبقى من استقرار في البلاد. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية وجوب امتثال أوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ونواهيه، كما قال ربنا سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الرازي في تفسيره: يعني ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه فهو لكم حلال، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا واتقوا الله في أمر الفيء، إن الله شديد العقاب على ما نهاكم عنه الرسول. والأجود أن يكون معنى هذه الآية والتفسير الكامل في كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى ليس خاصا بقضية الفيء، إنما المعنى هو شامل لكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، يعني هذا في كل ما أمرنا به علينا أن نلتزمه، وما نهانا عنه ننتهي عنه. وقال المفسر القرطبي، قال العالم المهدوي: هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله تعالى. والآية وإن كانت في الغنائم فجميع أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه داخل فيها. قال الله تعالى في بيان أن يلتزم المسلم بكل كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بحذافيره، يعني بكل ما أمر به، لأنه مبلغ صادق عن ربه سبحانه. ربنا عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي وما ينطق بما يأتيكم به عن هوى نفسه. قال المفسر البغوي: يعني بالهوى أنه لا يتكلم بالباطل، وذلك أنهم قالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام يقول القرآن من تلقاء نفسه، وهذا من قول الكفار. إن هو أي ما نطقه في الدين، وقيل القرآن، إلا وحي يوحى، يعني وحي من الله تعالى يوحي به إليه. فإذن الكفار هم الذين قالوا إن محمدا يقول القرآن من تلقاء نفسه، فكذبتهم الآية وردت عليهم. والأحاديث في الأمر بالمحافظة على الشريعة وآدابها كثيرة، منها ما رواه الترمذي عن الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقى ثم

0: أي هذا الذي يتقى. ثم يتقي يعني العبد، يتقي أي يجتنب ما يتقى أي ما أمر باجتنابه. وذكر الزاهد معروف الكرخي رضي الله عنه وأرضاه عن العابد الصالح بكر بن خنيس أنه قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ثم قال معروف: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك. وفي الجملة: فالتقوى هي وصية الله تعالى ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وفي حديث الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

0: غذاء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصه عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع، وانصرفت. فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان، مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا، وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام، قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد، حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر
في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية، والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفاة التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
2: رجعنا أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: مرحبا مرحبا
1: يا ميت، مرحبا بالحبايب، اهلا وسهلا.
0: مرحبا فيكي.
1: وين ايامكم؟
0: يعني بتقولي من شغل البيت لتدريس الاولاد للقمه الاكل لزيارات الاقارب وعياده بعض المرضى ولقضاء حاجه هيدا وهيداك مع دروس دينيه منتظمه اسبوعيا بالتوحيد والفقه وتجويد القران تعلما وتعليما. وشو بده يساعد العمر؟
1: وانت قلتيها وانا مثلك، بس الحمد لله انه هالعمر عم بيروح بالنافع والمفيد. نسال الله الاخلاص في النيه والقول والعمل.
0: آمين يا رب العالمين.
1: شو بدك تتغدي اليوم؟ لأني بعد ما بلشت بالأكل.
0: غير فنجان القهوة ما بتعملي أصلاً. أنا ما رح أخذ من وقتك، أنت عندك شغل البيت وطبخ اليوم بعد ما خلص، ورح تتحضري كمان بكل نشاط لتستقبلي ولادك من المدرسة، وجاي اطمن عليك ونتذاكر سوا بعض المعلومات يلي أخذتها جديد لعلك ما بتعرفيها.
1: شو هالحديث هيدا؟ تمرق بلا غدا؟
0: مثل ما عم بقلك، وأنا جاي أعزمك أنت وعائلتك لعنا يوم الأحد، وما نرد زيارة الأحد يلي بعده. اتفقنا؟
1: اتفقنا، بس بدي أسأل زوجي.
0: ولا يهمك، ما الزوج اتصل بزوجك وعزمه.
1: لا قوم حضر القهوة لك،
0: يلا وجيبي معك الدفتر.
2: اجعل لكل وقت عملا تشعر ببركة الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنفاسك عمرك، جواهر لا قيمة لها إلا إذا صرفتها في طاعة الله.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: النصائح التي مرت على مسامعكم وهي تقليل التنعم أو تركه، والنصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه، أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، من لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال. ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. همه أن يعود إلى ذلك التنعم، الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير. يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل، أما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وب

والجنة قدر متر منها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. قال: أنا كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. الكذب حرام في المزح والجد. بعض الناس الذين لا يعرفون يظنون أن الكذب في المزح جائز، وهذا غلط كبير يكاد يكون كفرا اعتقاده. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح لا في الجد ولا في الهزل. وليعلم أن البيت في وسط الجنة أفضل من الذي يكون في أطرافها، وإن كان كل جزء من الجنة ولو مقدار ذراعين مثلا خيرا من الدنيا وما فيها. والجنة مساحة واسعة جدا، بحيث يكون الواحد من أهل الجنة أقلهم منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، لا يموتون أبدا، ولا بد أن يصلوا إلى كل جزء وينتفعوا بكل ما أوتيوا من هذه المساحة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فهذا هو المكان الذي يكون أعلى أجزاء الجنة، وقد ضمنه رسول الله لمن حسن خلقه. وحسن الخلق هو أن يحسن إلى الناس ويبذل معروفه، أي يعمل معروفا مع الناس، أي الذين يعرفون له معروفه والذين لا يعرفون، ولا يجعل معروفه خاصا بالذين يعاملونه بالمثل. والمعروف هو أن يعمل خيرا مع الناس، يحسن إليهم بما يستطيع من إعطاء ماله أو معاملة حسنة وإدخال السرور على الناس بالقول والفعل. وهذا الأمر يكون أوكد بالنسبة للأرحام، فالذي يصل رحمه التي تصله ورحمه التي تقطعه، فهذا يكون جزءا من حسن الخلق. والأمر الثاني أن يتحمل أذى الناس، أن يصبر على أذى الناس. والأمر الثالث هو كف أذاه عن الناس، أي لا يؤذيهم، لا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه، كما يقول بعض الناس: أنا أؤذي من يؤذيني، يعتبرون هذا قوة وشجاعة، وهذا جهل. يوسف عليه السلام إخوته الذين آذوه وأرادوا قتله، ثم أحدهم خالف فقال: لا نقتله بل نرميه في جب، فرموه فيه فلم يمت، الله تعالى سلمه. ثم بعد 80 عاما اجتمع بإخوته وبأبويه، الله جمع الجميع، فسيدنا يوسف ما آذاهم، ما قال: هؤلاء تآمروا علي لأنتقمن منهم، بل قال لهم: سأستغفر لكم ربي. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وذلك بعد أن عرفهم بأنه هو أخوهم يوسف الذي فعلوا به تلك الأفاعيل القبيحة. فقول يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، معناه: بعد هذا أنتم حسنوا عملكم، توبوا إلى الله من الذنوب التي فعلتموها، لأنهم ظلموا يوسف حسدا وآذوا أباهم نبي الله يعقوب، ويقال له إسرائيل. مع كل ذلك، ومع أن سيدنا يوسف كان في ذلك الوقت ملكا على مصر، وكان في مقدرته أن يحرقهم بالنار، لكنه ما فعل شيئا من ذلك، بل أحسن إليهم وأكرمهم وأنعم عليهم. وهكذا حال كل الأنبياء، وهو أنهم يحسنون إلى كل من أساء إليهم، ولا يجعلون الانتقام من الناس عادة لهم، وإنما الأنبياء ينتقمون بأمر الله تعالى لأجل الدين. فعليكم

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك.
1: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
2: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
1: نويري 01-66-85-85،
2: طريق الجديدة 01-300-370،
1: شويفات 05-810-850.
3: الاختصاص ما راح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، quality education within reach. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجون، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. وقد روى الحافظ الطبراني في المعجم الكبير والحافظ الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما عمرته. هذا الحديث فيه إظهار عظيم فضل الذي يقصد المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلم خيرا، وكان قصده مجردا لله تبارك وتعالى، ما خلطه شيء آخر، يعني ما أتى المسجد ليرى صاحبه أو ليسلم على صديقه أو ليراه أخوه الذي هو أكبر منه أو ليراه أبوه مثلا في المسجد، لا، إنما كان أخلص نيته لله تبارك وتعالى. قال: أنا أذهب إلى المسجد أقصد أن أعلم الناس الخير أو أن أتعلم الخير. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أجر حاج تام عمرته، يعني حجه، يعني له ثواب حج النافلة الكامل، له ثواب الحج، حج النافلة ليس الفرض، الكامل، يعني معناه ثوابه عظيم جدا عند الله. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الذي خرج مخلصا لله ليعلم الخير في المسجد أو ليتعلمه، ثواب حجة النافلة كامل، هذا الثواب يكون له. لذلك أعيد عليكم: لا تقصروا في حضور الدروس، هذا ليس خاصا بشهر رمضان. الرسول ما قال عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك في شهر رمضان، قال: من غدا إلى المسجد في أي وقت، في أي شهر، في أي يوم، ذهب إلى المسجد ليعلم الخير أو ليتعلم الخير له هذا الأجر العظيم، فلا تفوتوه على أنفسكم. قال المؤلف رحمه الله: كنا نتكلم في مبطلات الصلاة وبالحركة المفرطة، يعني إذا إنسان في الصلاة عمل حركة شديدة كأن قفز قفزة بعيدة، وثبة بعيدة، هذه تسمى حركة مفرطة، هذه تفسد الصلاة. في الأصل الحركة الواحدة لا تفسد الصلاة، لكن إن كانت حركة شديدة كوثبة بعيدة أو للعب، عمل حركة للعب، تفسد صلاته. وبزيادة ركن فعلي، يعني إذا زاد ركنا فعليا في الصلاة عمدا، كأن ركع مرتين مثلا أو سجد ثلاث مرات عمدا ليس سهوا، إذا حصل منه ذلك سهوا لا تفسد صلاته. ركع ثم اعتدل ثم عاد وركع، نسي أنه ركع، فهذا لا تفسد صلاته. أو سجد أول مرة ثم المرة الثانية ثم نسي أنه سجد السجدة الثانية فسجد ثالثة، هذا لا تفسد صلاته. كذلك إذا إنسان صلى خمس ركعات، يريد صلاة الظهر، صلى خمس ركعات يظن أنه صلى أربع ركعات، هذا صحت صلاته. لو بعد أن فرغ من صلاته تيقن أنه صلى خمس ركعات لكن سهوا ليس عمدا زاد ركعة، لو تيقن لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. أما إن نقص ركعة وكان الزمان قصيرا، لم يطل الفصل بين خروجه من الصلاة صورة وبين تذكره، يقوم ويأتي بركعة حتى يتم صلاته. أما إذا طال الزمان، طال الفصل، يعيد هذه الصلاة. إنسان يريد صلاة المغرب فصلى سهوا من ركعتين، بعد أن سلم سهوا من ركعتين ثم تذكر أنه تنقصه ركعة فقام فورا وأتى بهذه الركعة،
صحت صلاته، لا يلزمه أن يعيد النية أو أن يعيد تكبيرة الإحرام، هو بعد في الصلاة لأنه هو حكما بعد في الصلاة هذا الإنسان، لكن سهوا سلم. يحصل هذا أحيانا، الشخص انشغال فكره ومن عدم تفرغ قلبه للصلاة يحصل منه هذا. ينبغي إذا أردنا العبادة أن نفرغ قلبنا لهذه العبادة، إذا أردنا الصلاة أن نفرغ قلبنا لهذه الصلاة، أن لا تشغلنا عوالق الدنيا ونحن نصلي. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل صلاة مودع، الحديث الذي أذكره أحيانا قبل التكبير. معنى قوله عليه السلام صل صلاة مودع، هذه الصلاة صلها وكأنها آخر صلاة تصليها، فأتقنها، افعل هذه الصلاة على وجه الكمال وأتقن خشوعها، استحضر الخشوع في كل صلاتك، لأنه كلما زاد الخشوع زاد الأجر في الصلاة. أحيانا هذا يصلي هنا وهذا يصلي هنا، هذا تضاعف صلاته إلى 10 أضعاف، هذا إلى 100 ضعف، هذا إلى 100,000 ضعف، هذا إلى أكثر، على حسب إتقانه للعبادة، على حسب استحضاره للخشوع في هذه الصلاة، تضاعف إلى 10 إلى 100 إلى 100,000، إلى أكثر من ذلك، الله يضاعف لمن يشاء. كيف تصير هذه المضاعفة الزائدة؟ بإتقان العبادة، بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وبأن يأتي بها كاملة هذه الصلاة، وأن يكون خاشعا في صلاته. ما معنى خاشعا في صلاته؟ يستحضر في قلبه الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، ويستحضر في قلبه محبة الله، هذا معنى الخشوع. بعض الناس بيظن الخشوع يعني أنك تفكر بالقبر، لا، ليس هذا الخشوع، أو أنك تستحضر عذاب النار، أو أنك تستحضر الخوف من عذاب النار، هذا شيء حسن لكن مش هو الخشوع. الخشوع هو استحضار الخوف من الله في القلب. معنى هذا الخوف أن تستحضر في قلبك الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، وأن تستحضر في قلبك محبة الله، هذا الخشوع. كلما زاد الخشوع كلما زاد الأجر في الصلاة. وهذا الخشوع في أي وقت حصل عندك استحضرته هذا الخشوع لك أجر عليه، أينما كنت ومهما كنت تفعل وفي أي مكان كنت، كنت ماشيا في الطريق، كنت في البيت، كنت في المسجد، كنت في بيت الخلاء، ثم حصل عندك الخشوع في قلبك لك أجر. وهذا الذي يسميه العلماء الذكر القلبي، مش إنك بقلبك في قلبك تجري لفظ الجلالة الله أو لا إله إلا الله، هذا ليس الذكر القلبي. بعض الناس هيك بيفكروا، لما تقول له ذكر الله في القلب أو الذكر القلبي، شو بيظن؟ أنك تستحضر في قلبك لا إله إلا الله. إذا استحضرتها في قلبك بنية حسنة في ثواب، بس مش هيدا هو الخشوع. الخشوع استحضار الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم في القلب، واستحضار محبة الله. لما تقول أنت استحضار يعني أنت تستحضر ذلك. بعض الناس بيقول لك ما عم بفهم، هذا شرحه، وإذا طبقته تفهم إن شاء الله، إذا طبقت ذلك تفهم ما معنى هذا الخشوع، أن تستحضر في قلبك محبة الله، أنت تستحضر ذلك. كيف بتقول أنت أستجلب هذا، أجلب هذا، أجلب، أنت تستحضر هذا الشيء. فإذا حصل هذا في قلبك فلك ثواب على هذا الأمر. قال وبالحركة الواحدة للعب، إذا كان المصلي عمل حركة واحدة يريد بها اللعب فسدت صلاته. لو كانت حركة بالعين، بالجفن، لو كانت باليد، لو كانت بالرجل. أما مثلا إذا مر ابنك أمامك الصغير الطفل، أحيانا تعمل له هكذا، هذه الحركة للرحمة للعطف ليست للعب، فلا تفسد الصلاة. أما أحيانا الواحد بيعمل حركة واضح أنها للعب، هذه الحركة تفسد الصلاة. هذا الكلام، هذا الحكم للصغار والكبار، أنه أكثر شيء اللي بيعملوا حركات اللعب في الصلاة منهن الصغار، فالحكم هو للكبير والصغير. إذا فعل الكبير
حركة للعب في الصلاة فسدت صلاته. طيب إذا فعل الصغير حركة للعب في الصلاة فسدت صلاته، أما إن فعل حركة للشفقة للحنان للرحمة كأن وضع يده على ابنه أو على طفل آخر فهذا لا يفسد الصلاة. تكلمنا عن حنان الرسول صلى الله عليه وسلم، شفقته ورحمته، أنه كان يحمل بنت بنته، بنت زينب، أمامة بنت زينب بنت أبي العاص، وهو يصلي، يحملها وهو يصلي ثم يضعها، يحملها على عاتقه ثم يضعها، فهذه ليست للعب وليست مقدار ركعة من الزمن فلا تفسد الصلاة. وهذا أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم، لأن الرسول قلنا أفعاله أدلة وأقواله صلى الله عليه وسلم أدلة. الشرح: من الفعل المبطل الحركة المفرطة كالوثبة، ومن المبطل أيضا الحركة الواحدة إذا كانت للعب ولو لم تكن مفرطة. أما إذا ابتسم، تبسم لشخص، أو مسح على رأس ولد صغير طفل مثلا لإيناسه، فلا يبطل ذلك الصلاة، أن هذا ليس للعب، ولا يفسد الصلاة تحريك الأصابع مع استقرار الكف وإن كثر، أن هذا بمثابة الحركة الواحدة، ووضع يده وصارت أصابعه تتحرك فحل الزر مثلا، أو عقد الزر مثلا، أو صار يحك هكذا من غير أن يحرك يده مع استقرار الكف، صار يحرك إصبعه، هذا لا يفسد الصلاة. وكذلك تحريك الجفن، جفن العين يعني، أو اللسان، واللسان دائما يكون في حركة وأنت تتكلم، أو الأذن، وحل زر وعقده ولو كثر إن كان الكف قارا ما لم يكن للعب، أما إذا فعل ذلك للعب فتفسد الصلاة. وكذلك تبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي، قلنا عمدا إن فعل ذلك عمدا، كأن عمل ركوعين في ركعة واحدة من صلاة الصبح مثلا ذاكرا ذلك. أما الركن القولي إذا كرره فلا يبطل الصلاة،

هنقول مكروه أحيانا هذا المكروه يذهب ثواب الصلاة بالمرة، وأحيانا يذهب أكثر الثواب هذا المكروه في الصلاة. فهذا يعني إذا إنسان ترك التشهد الأول بلا عذر، ترك الجلوس الأول، ترك التشهد الأول بلا عذر، إنما هو من كسله، قال هذه سنة، فإذا أنا ما علي مؤاخذة إذا تركت هذا التشهد، تركه وقع في كراهة شديدة، يعني يذهب الثواب، يذهب ثواب هذه الصلاة لأنه ترك هذه السنة التي هي الجلوس الأول والتشهد في الجلوس الأول. أما إذا كان لعذر فلا تكره صلاته، ويكره أن يلتفت في الصلاة من غير حاجة. يعني واحد عم يصلي، المطلوب أن يكون ثابتا يقف هكذا في الصلاة، العلماء قالوا يخفض رأسه قليلا ليس كثيرا، إذا خفضه كثيرا هذا خلاف السنة، وإذا رفعه هكذا هذا مكروه كراهة شديدة، أن يرفع هكذا بصره إلى السماء وهو يصلي، إنما يخفض رأسه قليلا وينظر إلى موضع سجوده في أثناء الصلاة حتى يصل إلى التشهد ويتلفظ بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، فينظر إلى السبابة حين يصل إلى هذه المقولة، إلى هذا اللفظ، أما قبل ذلك ينظر إلى موضع السجود، هذا يعينه على استحضار الخشوع. فإن تلفت في الصلاة بلا سبب، صار ينظر هكذا ينظر هكذا ينظر هكذا، وقع في كراهة شديدة كما يفعل كثير من الأولاد الأطفال، وهم في الصلاة كأنهم إذا نظرت إليهم كأنهم ليسوا في الصلاة، فينظر هكذا ينظر هكذا ينظر هكذا، فهذا وقع في كراهة شديدة. المطلوب منه أن يكون ثابتا ساكنا، وأن ينظر إلى موضع السجود، إلى موضع سجوده، وأن يخفض رأسه قليلا. فإن رفعه هكذا قلنا وقع في كراهة شديدة، وهذا دليل على أن الله موجود بلا مكان، لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المصلي عن أن يرفع بصره إلى السماء نهيا شديدا، فهذا معناه أن الله تعالى موجود بلا مكان. كذلك ورد في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد في الصلاة، لأنك في الصلاة في الجلوس للتشهد هكذا، هذه تكون هكذا وهذه مقبوضة ما عدا السبابة بهذه الطريقة، فإذا وصلت إلى الكلمة التي قلتها أشهد أن لا إله إلا الله، رفعت إصبعك وخفضتها قليلا، الذي ورد عن الرسول أنه كان يرفع إصبعه السبابة في التشهد ويخفضها قليلا لا يشير بها إلى السماء، وهذا معناه أن الله موجود بلا مكان، وأن كل الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله ليس حجما بالمرة، الله سبحانه وتعالى خلق الأحجام فلا يجوز أن يكون حجما. القاعدة العقلية، ونحن معاشر أهل السنة والجماعة عندنا الأصل هو الشرع، والعقل السليم شاهد للشرع، ليس كالفلاسفة، الفلاسفة جعلوا العقل مقدما على الشرع، وهذا باطل وفاسد. نحن معاشر المسلمين اعتقادنا أن الشرع هو الأصل، لأن الشرع الله أنزله على الأنبياء فلا يحتمل الغلط، الله أوحى بهذا الشرع، الله أوحى بدين الإسلام على كل الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام، فكان كل النبيين على دين الإسلام، وكان كل النبيين على كلمة التوحيد، فهذا الذي هو كلمة التوحيد هو المبدأ الإسلامي الجامع لجميع الأنبياء ولجميع أمم الأنبياء، أنهم يوحدون الله. شو يعني يوحدون الله؟ يعتقدون أن الخالق واحد ولا شريك له، وأنه لا يشبه شيئا، وأن صفاته لا تشبه صفات خلقه. إذا استعملت عقلك كما يجب، العقل يعطيك يرشدك إلى أن الشيء لا يجوز أن يخلق مثله، الجسم لا يخلق الجسم، الإنسان لا يستطيع أن يخلق إنسانا، الإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا، شعرة واحدة ما بيقدر، لما يهر شعراته بيقدر

0: يخلق شعرة تطلع؟ لا، بيروح بيزرع أمرار حتى يعوض اللي نزل. الإنسان لا يستطيع أن يخلق حرفا يا أحبابنا. كل واحد منا، كل الآدميين إذا فتح أحدهم فاه فما هو هكذا، لا يستطيع أن يقول باء أو ميم، لأن الله جعل الإنسان إذا أراد أن ينطق بالحرف الشفوي هذا الباء والميم يحتاج إلى إطباق الشفتين. فإذا كان الإنسان لا يخلق حرفا واحدا، كيف يكون خالقا لفعله أو كيف يكون خالقا لإنسان آخر؟ هذا لا يجوز، لا يقبله العقل. قل هو الله أحد معناه الله واحد في ذاته وصفاته وفعله سبحانه وتعالى. شو يعني وفعله؟ يعني الله وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود، ولا أحد يشارك الله تعالى في هذا أو في شيء من صفته سبحانه وتعالى. فالإنسان لو استعمل عقله كما يجب يرشده إلى أن الله الذي خلقه لا يجوز أن يكون مثله، ولا يجوز أن يكون مشبها لشيء من خلقه. يعني مثلا أنت عندك ولد، ليش أنت لا يقال عنك خلقت ولدك؟ لأنك تشبهه، والمتشابهان ليس أحدهما أولى من الآخر ليكون خالقا له، لأنه هو مثله، كيف يكون خالقا له؟ أنا ابني مثله، له جسم، له شكل، له صورة، له أذن، له عين، له قدم، له يد، أنا إليها هذه الأشياء. طب أنا ما خلقتها لنفسي، ولا يجوز أن أكون خالقا ذلك لولدي. الذي خلق الأصل، الذي خلق هذا الأب، هو خلق هذا الابن، هو أبرزه من العدم إلى الوجود. هذا ما يرشدك إليه العقل، ونحن مأمورون أن نستعمل العقل في مثل هذه المصلحة. هؤلاء الذين اعتقدوا في الله ما لا يجوز عليه أهدروا قيمة البراهين العقلية، مثل المشركين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قبلوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله على وجه التحدي أن ينشق له القمر، فطلب من الله فشق الله له القمر فصار جزء منه في ناحية وجزء منه في ناحية، كل الناس الذين نظروا إليه وجدوه هكذا. فهؤلاء الذين هم عندهم عناد، وإنما طلبوا من الرسول ذلك على وجه العناد مش على وجه إرادة القبول، قالوا سحر محمد أعيننا. وبعضهم قالوا إيه أثر على أعيننا بس، نحن يعني أهل مكة اللي موجودين في هالنواحي هاي في الحجاز أثر على عيوننا، لا يستطيع أن يؤثر على البعيد. فسألوا السفار الذين كانوا مسافرين وقدموا من بعيد، رأيتم القمر؟ فقالوا نعم رأينا القمر وقد انشق. لكن من كتب الله عليه الضلالة لا أحد يستطيع أن يهديه، لا أحد يستطيع أن يهدي هذا الإنسان. الرسول فعل وسعه صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره من الأنبياء، آدم عليه السلام فعل ذلك، ونوح وإدريس، كل الأنبياء فعلوا ما أمرهم الله تعالى به، وعيسى كذلك وموسى كذلك، كل نبي فعل كذلك. لكن من ختم الله على قلبه لا أحد يستطيع أن يفتح قلبه لقبول الحق. فانظروا من حيث الدلالة العقلية، هذا الإنسان كيف يقال، كيف واحد عاقل يقول هذا الإنسان هو خلق هذا الإنسان، هو مثله؟ ثم هذا الإنسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى، وسيدنا آدم، وسيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم، كل واحد من هؤلاء خلقه الله تبارك وتعالى وجعل فيه احتياجات. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يأكل ويشرب، سيدنا عيسى عليه السلام كان يأكل ويشرب، سيدنا موسى كان يأكل ويشرب. الذي يأكل ويشرب يحتاج للطعام والشراب، وتعرفون بعد الطعام والشراب شو بيصير؟ يدخل الخلاء يقضي حاجته، وهذا كان في كل هؤلاء الأنبياء. لذلك جاء في القرآن الكريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فأنت فكر لما قال الله تعالى كانا يأكلان الطعام، وكل الناس بيأكلوا الطعام. لأن بعض الناس عبده وقالوا عنه هو الله، وبعضهم قال هو ابن الله. الله تعالى قال كانا يأكلان الطعام، يعني هما محتاجان. السيدة مريم عليها السلام كانت محتاجة، كانت تأكل الطعام، وابنها عيسى المسيح كان محتاجا، كان يأكل الطعام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام دخل الكتاب، ما كان في شيء اسمه مدرسة، كانوا يقولون لها الكتاب، دخل وتعلم القراءة والكتابة، وكان يتكلم باللغة المخلوقة الحادثة اللي هي اللغة السريانية التي يتكلم بها عيسى. وأنزل الله تعالى عليه كتابا وقرأه على بني إسرائيل الذين كانوا في ذلك الوقت. وكذلك موسى عليه السلام أنزل الله عليه كتابا باللغة العبرانية التوراة، وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت. لكن ماذا حصل بعد ذلك، بعد سيدنا موسى، بعد سيدنا عيسى عليهما السلام؟ عمد الناس إلى تحريف هذين الكتابين. اليهود أولا ماذا فعلوا؟ غيروا المعنى، بدلوا المعنى، ليس من أول الأمر غيروا الألفاظ، غيروا المعاني، ثم بعد ذلك عمدوا إلى تغيير الألفاظ. وكذلك عمل بعض الناس إلى تغيير الألفاظ التي أنزلت على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. وإلا سيدنا موسى عليه السلام أنزل عليه في شرعه، وأنزل على سيدنا عيسى المسيح في شرعه الصلاة كل يوم. الذين يدعون اتباع موسى وعيسى يصلون كل يوم، لا، وهذه الصلاة شرع فيها الوضوء في زمن سيدنا عيسى وفي زمن سيدنا موسى، كما في زمن سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام. فكانت الصلاة مشروعة في زمن عيسى في كل يوم، وفي زمن موسى في كل يوم، في زمن آدم في كل يوم، وفي زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كل يوم، لكنها خمس صلوات. أنبياء بني إسرائيل كان فرض عليهم صلاتان في اليوم والليلة. فانظروا الحكمة من قول الله تعالى كانا يأكلان الطعام، يعني هي محتاجة وهو محتاج، هي مخلوقة وهو مخلوق، والمخلوق لا يخلق، انتهى الأمر، خلاص صار واضحا. المحتاج لا يكون إلها، المفتقر إلى غيره لا يكون إلها. نحن لما نقول لا إله إلا الله، جملة معنى لا إله إلا الله أن الله لا يفتقر إلى أحد، وكل شيء سواه يفتقر إليه، وأن الله وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود. وفي القرآن الذي هو المعجزة الدائمة التي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والله تعالى حفظ القرآن من التحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله تعالى قال، فهو محفوظ من التحريف والتبديل. لذلك حصل في تلك الكتب اللي الله تعالى ما أوحى إلى أولئك الأنبياء أن هذا الذي نزل عليك يحفظ من التحريف والتبديل، أما القرآن فمحفوظ من التحريف والتبديل. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، يعني الله تعالى أيد عيسى المسيح عليه السلام بالمعجزات ونصره عليه الصلاة والسلام، فقال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني كانوا على دين الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكرنا الحديث في الماضي الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. والله أخبر في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالأمر كما أخبر الله تعالى في القرآن. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى المسيح قبل قيام الساعة سينزل إلى الأرض، هذا لا يحتمل الغلط، وحي من الله قاله الرسول، سينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق على جناح ملكين. شفت لما قال الرسول هذا الكلام قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، لم يكن في شرقية دمشق ما منارة بيضاء. الآن يوجد منارة بيضاء، ما كان هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أشياء من المغيبات ما كانت في زمانه، ثم صارت كما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا أحبابنا، إذا إنسان اعتقد لا إله إلا الله واعتقد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو لم يفعل شيئا من الطاعات، لم يصلي، لم يصم، لم يزكي، لم يحج، لم يحسن إلى الناس، بس دخل في الإسلام، اعتقد هذه العقيدة، نطق بالشهادتين، صار مسلما، هذا إذا مات لابد أن يدخل الجنة. أما أي إنسان بيموت على غير دين الإسلام وقد سمع بدعوة الرسول، فهذا سيخلد في جهنم. قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. سعي الناس مختلف، في ناس سعيهم للجنة، في ناس سعيهم أعمالهم إلى النار، تسوقهم إلى النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني الناس كتار، لكن أنت إذا عندك إبل مئة بس ما في ولا واحدة منهم مهيئة أنك تسافر فيها، وكأنه هالناس هيدول الكتار هيدول كإبل مئة ما في ولا واحد منهم هؤلاء من مع كثرتهم يصلح ليكون ليسافر به. فمعناته أن أكثر الناس ما عندهم استعداد للآخرة، معناه أن أكثر الناس لا خير فيهم، هذا هو الواقع، أن أكثر الناس كهؤلاء الإبل المئة اللي لا تكاد تجد فيها راحلة، أن أكثر الناس لا خير فيهم. اطلعوا بسعي الناس اليوم، من سعيه للآخرة؟ من سعيه لكمال طاعة الله؟ أكثر الناس سعيها للدنيا، وأكثر عملها للدنيا، وأكثر تفكيرها للدنيا لتحصيل المال، أكثر التفكير والقسم الثاني من التفكير عندهم أكثر الناس لصرف هذا المال في الملذات، فما عندهم وقت ثاني. يعني هذا هو نوم وسعي لتحصيل الأموال بشتى الوسائل، ثم سعي لصرف هذا المال على الملذات. مين اللي عم يفكر بالآخرة وما هو مقبل عليه، وأن القبر أمامه، وأنه سيقف للحساب، وأن كل عمله، كل كلامه، كل أفعاله ستكون مسجلة في صحيفة يتناولها بيده، يتناولها بيد مسطور فيها هذه الصحيفة عمله الذي كان عمله في الدنيا. فبدك تفكر، بدك تفكر هذا العمل الذي أعمله هو الذي يكون سببا للنجاة، إن لم يكن كذلك شو بدك تعمل؟ بدك تعمل العمل اللي هو يكون سببا لنجاتك ولفوزك بالجنة. هذا مطلوب من كل واحد منا. نسأل الله أن يلهمنا وأن يمكننا أن نكون كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، أن روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة. سألت عائشة الرسول عن التفات الرجل في الصلاة بلا حاجة يعني، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لأن الشيطان عدو لك، عدو للناس، فيريد منهم أن يقعوا في الشر، فهذا مما هو يحبه الشيطان، أن لا تثاب على صلاتك، هو يحب أن لا تصلي بالمرة، فهو يحاول أن يفعل ما يسوقك به للبعد عن الخير وللبعد عن الثواب وللبعد عن الأجر. في واحد مرة من الكفار المعلنين لما كنت أدرس في مصر جاء إلى منزل الذي أنا أسكنه، وجرى بيني وبينه نقاش، فأثبتت له بالدليل العقلي أن الله سبحانه وتعالى موجود، أن الله موجود، وأنه لا يشبه شيئا، وأنه مستحيل أن يكون والدا لولد أو أن يكون مولودا لوالد، بالدليل العقلي أعطيته الأدلة العقلية، فسكت. قال لي: نحن مش دايما نخذ بالعقل، أمرار نحن بدنا نخذ بالعاطفة، لأن أهله من الكفار الأصليين. هذا أهدر قيمة البرهان العقلي، مثل اللي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة ف فأظهر الله له المعجزة للرسول، ورآها ذاك مع رؤيته للمعجزة اللي هي أمر خارق للعادة، ولا يستطيع أحد من المعارضين أن يأتي بمثله وتصلح للتحدي، مع ذلك ما آمن ما أسلم. شو بيكون عمل؟ أهدر قيمة البرهان العقلي، أهدر قيمة البرهان العقلي. ومن هدى الله قلبه يهتدي. الرسول كان في مسير عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة، فأقبل أعرابي من الكفار يعني، فالرسول عليه الصلاة والسلام فتح عليه بالقول، قال له هل لك إلى خير؟ قال له أولا إلى أين تريد، يعني وين مقصدك وين رايح؟ قال إلى أهلي. قال له هل لك إلى خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالأعرابي ما بيعرف الرسول قبل، قال له وما يشهد لك؟ شو عندك دليل يعني؟ فقال الرسول هذه الشجرة، أشار إلى شجرة في شاطئ الوادي، في طرف الوادي. لما أشار لها الرسول أقبلت تخد الأرض خدا، تشق الأرض شقا، حتى وقفت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشهدها 3 مرات، اشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالت بلسان العرب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الرجل ما ضيع قيمة البراهين العقلية، عرف أن هذا الأمر خارق للعادة، أن الله الخالق لولا أنه يحب أن يصدق هذا، ولولا أنه هو أرسله ليؤمن به وليتبع ما أيده بالأمر الخارق للعادة، فنطق فورا بالشهادتين. ما قال عنا العاطفة يا رسول الله طول بالك علينا بدنا نشوف العاطفة وأهلنا. شوفوا شو قال بعد أن أسلم، قال يا رسول الله إني ذاهب إلى أهلي فإن اتبعوني يعني على الإسلام أتيتك بهم، وإلا تركتهم ورجعت دونهم. انتهى عنده الموضوع، عرف الحق، قال يا رسول الله إن اتبعوني على الإسلام أتيتك بهم حتى يفوزوا ويسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له وإلا، ماذا قال له؟ ما قال له وإلا بفكر بالموضوع، لا، تركتهم ورجعت دونهم، خلاص انتهى الموضوع. هدى الله تعالى قلبه، هذا ما ضيع قيمة البرهان العقلي، رأى أمرا العقل يقف عنده، شو بده يعمل؟ شجرة، الشجرة من شأنها أن تتكلم؟ لا، ما بتتكلم عادة. كيف تكلمت لما استنطقها الرسول، استشهدها الرسول، طلب منها أن تشهد؟ الله أعطاه ذلك معجزة له، يعني خرق له العادة، مثل لما الرسول كان يخطب عليه الصلاة والسلام في مسجده في أول الأمر، ما كان في منبر، كان يخطب يستند إلى جذع نخل يابس، فجاء واحد من الصحابة قال نعمل لك منبرا يا رسول الله، لأنه بتعرفوا إذا صعد الدرج يراه الناس أكثر، فوافق الرسول فعمل له منبر من 3 درجات، فرقى الرسول المنبر عليه الصلاة والسلام، فسمع أنين وحنين وصوت من الجذع اليابس، يعني معنى ذلك أن الله تعالى القادر على كل شيء خلق فيه حياة بلا روح وشعورا بلا روح وصوتا خرج منه بلا روح دون ما يكون في روح، لأن الله قادر على كل شيء، فصافي عنده شعور وإحساس، فحن للرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل الرسول تزمه فسكنه، قال لو لم ألتزمه لبقي هكذا إلى يوم القيامة، يعني يطلع منه الصوت كصوت الطفل الذي يحن إلى أمه شوقا إلى أمه رغبة بالحصول على حضن أمه، قال لولا أني التزمته لبقي هكذا إلى يوم القيامة. طب هاي معجزة، أمر خارق للعادة، لا يستطيع أحد من الكفار المعارضين للنبي أن يأتي بمثله، هذا تأييد من الله للنبي، تأييد من الله للنبي، وكل نبي له معجزة. بارك الله فيكم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا في شهر رمضان بالعتق من النار وبرؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وزادكم رغبة في علم الدين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أصدقائي المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، من رحب فيكم كلياتكم أصدقائي. إذن حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء، حتكون مرافقتكم طيلة هالفترة، نستمع إلى كلمات مفيدة ونافعة ومؤنسة بإذن الله تعالى. معكم مرافقكم جمال اللي هو أنا، ومنرحب بكل فريق الكنترول، منقول لهم الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله مهندس الصوت دائما بيختار لنا مقاطع جميلة جدا لتؤنسنا وتذكرنا بالماضي العذب. إذن أحبابي أهلا وسهلا فيكم، ألف أهلا وسهلا فيكم، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذن هالأنشودة الجميلة جدا يلي عم نسمعها بصوت الحاج يحيى بصل الله يكرمه. هالكلمات مأخوذة من شعر لشاعر قديم اسمه الآثاري، كان دايما يحب ويتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سمي بالآثاري. الله تعالى ينفعنا وإياكم ببركات وآثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أحبابي، التفاؤل كتير من الناس بتلاقيهم يعني هيك متقولوا بينصابوا بشغلة بسيطة بتشاءموا دغري، بيسمعوا خبر بتشاءموا دغري، بيغلطوا شغلة فدغري بتشاءموا. تخطوا هالأمور هيدي، تخطوا ما يزعجكم، لأنه الهم لا يدوم مثل ما الفرح كمان لا يدوم، فكله بمشيئة الله عز وجل. لذلك دائما وطدوا أنفسكم على أنه دائما تبشروا بالخير، تكون الكلمة الطيبة على لسانكم، دائما يكون الكلام الحلو على لسانكم، دائما في تبسم في وجوه إخوانكم في وجوه من حولكم. يعني مهم جدا يا أحبابي هالأمر هيدا. ليش؟ لأنه احنا شايفين المآسي يلي عم نعيش فيها، وشايفين الأوضاع الصعبة يلي عم نمشي فيها. فهل يا ترى وسط هالأمور الصعبة والمنغصات بنقعد بزاوية البيت وما بنظهر، ودايما بنقول خلص لا تطعمونا ولا تشربونا، خلص بدنا نموت؟ ما هيك شأن المؤمن الصالح التقي يلي يرجو أن تكون دنياه مزرعة للآخرة، بيزرع في الدنيا ليحصد في الآخرة. وما دام هو عايش في هذه الدنيا وعم عنده نفس، عم بيشتغل بصدره، يعني الروح بعدها موجودة، فمهم جدا انه يغتنم هالوقت هيدا، هالعمر هيدا، او ما تبقى من العمر في طاعة الله تعالى، وما يتشائم ابدا، بل يتفائل بالخير، كما ستسمعون بعد قليل عن اهمية التفاؤل وكيف كان نبينا الاعظم صلى الله عليه وسلم. خلوكم معنا تتسمعوا الكلام الحلو.

إذن أصدقائي بتسمعوا الأصوات الشجية بتتفائلوا، لو كان الكلام يلي عم تسمعوه هو دعوة وشكوى إلى الله تبارك وتعالى من بعض الأمور يلي بتصير، أكيد احنا عايشين فوق الأرض مش تحت الأرض، وعم بيصير معنا يلي عم بيصير على الناس، ومع ذلك نحب أن نكون على ما يرضى ربنا ويرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف بيكون الأمر؟ بتقوى الله، بسلوك نهج رسول الله كما يحب ويرضى. إذن أحبابي، ديننا الإسلام هو حياتنا وأغلى ما عندنا، فمرجعنا وأصلنا ما جاء عن الشارع وشاهدنا العقل السليم، ومن هنا فقد ربى الإسلام أتباعه على التفاؤل والأمل والبعد عن التطير والتشاؤم، وأمرنا بتفويض الأمر لله رب العالمين. فالمسلم العاقل هو من يأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله تعالى الذي له الأمر من قبل ومن بعد، كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطيارة. شو هي الطيارة؟ اسمعوا معي. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيارة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا أمرا أخذوا أول طائر يرونه ثم يطيرونه، لذلك سمي طيارة. فإذا ذهب يمنة يعني ناحية اليمين قال: تفاءلوا خيرا وأقبلوا على الأمر، وإن طار يسرة لجهة اليسار والشمال قال: تشاءموا وتركوا ما أرادوا. حكى عكرمة قال: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم، كان رجل قاعد، فقال: خير؟ فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. وأنشد قول الشاعر لبيد: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فهذا المسلك الشائن قد نبذه الإسلام الحكيم، وشدد عليه ورغب في التفاؤل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الصفات الذين يدخلون الجنة بلا حساب، أي حساب بحساب يسير، أي بلا حساب عسير ولا عذاب. يدخلون الجنة بلا حساب كما قلنا، أي بلا حساب عسير ولا عذاب. فقال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. كلام كتير حلو، بدنا نطبقه بحياتنا، وبدنا دايما نتفائل بالخير.

إذن أصدقائي المستمعين، وعدنا عم نتابع الكلام عن التفاؤل بالخير يلي كتبته مجلة منار الهدى سابقا، ونحن عم نطلع الجواهر من هالكنوز الغالية الثمينة والدرر المتلألئة. فمنقول من هنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث في نفوس صحابته رضوان الله عليهم التفاؤل بالخير والجد والإقدام حتى في أصعب الظروف وأشدها وأقساها، وأنه ببركة التوكل على الله تتيسر الأمور، وأن نسعى إلى الخير ونتعب في دنيانا كي نرتاح في قبورنا، وأن لا نيأس وإن اعترض طريقنا بعض العقبات فإنها كثيرا ما تكون امتحانا لنا. هذه نقطة مهمة جدا، كثيرا ما تكون هذه العقبات تكون امتحانا لنا، وإننا إن اجتزناها وصبرنا قوينا وشعرنا بقيمة النعمة التي بين أيدينا وقيمة الذي نبتغيه. وورد أنه في غزوة الخندق حينما اعترضت صخرة عظيمة طريق المسلمين في حفر الخندق، كانوا عم يحفروا الخندق وطلع صخرة عظيمة ما قدروا يكسروها بالمعاول، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا هون البشارات المتتالية، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المعول وضرب به هذه الصخرة العظيمة 3 ضربات وفتح باب الأمل للصحابة في انتصار الإسلام. قال ابن إسحاق: وحدثت عن سلمان الفارسي، لأن سيدنا سلمان

قال: ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى، ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته برقة أخرى. قلت: أي سلمان الفارسي، قال للنبي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أوقد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: نعم. قال: شوفوا هون البشائر، شوفوا التفاؤل، مثل يقولوا بعز التوتر، بعز التحضير والقلق والشدة يلي كان فيها المسلمون، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام شو قال. قال: أما الأولى لما ضرب الضربة ولمعت البرقة الأولى، لمعت اللمعة الأولى، قال: فإن الله فتح علي بها اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق. وبتابع ابن إسحاق بيقول: وحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: حين فتحت هذه الأمصار يلي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عم يحفروا الخندق وناطرين قريش وحلفاؤها ليجوا بدون يهجموا على المدينة المنورة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة يحفرون الخندق لحماية المدينة وحماية أهلها. فبيقول أبو هريرة إنه كان يقول: حين فتحت هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده، افتتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبي هريرة بيده، ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك. مواقف عظيمة جدا، تابعونا تتسمعوا كلام كتير.

أجاب الله دعاء هؤلاء المنشدين الطيبين يلي عم يدحفوا أسماعنا وعم بيشنفوا أسماعنا بأصواتهم الشجية وبهالكلمات الحلوة العذبة. الله تبارك وتعالى يقوينا وإياكم على طاعته وطاعة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي مثل ما سمعتم من شوي بهالموقف العظيم يلي صار معه وفي تلك المواقف كلها وغيرها من المواقف يلي صارت كما نرى يريد أن يبعد عن نفوس أصحابه بل عن نفوس المسلمين جميعهم نفس التشاؤم والاستسلام والخنوع واستبدالها بالتفاؤل والثقة

بنصر الله تعالى، وقد سلك الإسلام كل سبيل في غرسها في المجتمع الإسلامي. فأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نلقى إخواننا بوجه طلق، وأن نفشي السلام بيننا حتى تسود المحبة والألفة. فبعد أن يضيق صدر المؤمن من بلاء هذه الدنيا ومصائبها، يرى أخاه المؤمن مبتسما له يسلم عليه، فينشرح صدره ويأنس بإخوانه الطيبين. كما أمرنا صلى الله عليه وسلم، وهون كمان طريقة حلوة لنشر التفاؤل والخير، كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بتحسين أسمائنا وأسماء أبنائنا، لأن في تحسينها مدعاة للتفاؤل والاستبشار. فعن بريدة رضي الله عنه قال: ولما شارف رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة برحلة الهجرة، كان النبي مهاجر من مكة إلى المدينة، قبل ما يوصل للمدينة التقى ببريدة، ببريدة اللي هو بريدة بن الحصيب الأسلمي، في 70 من قومه، كان معه بريدة 70 واحد من قومه من بني سهم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لبريدة، وما كان بيعرفه ولا بريدة كان بيعرفه، فقال لبريدة: من أنت؟ قال بريدة. فقال لأبي بكر: برد أمرنا وصالحة. ثم قال: ممن؟ قال: من أسلم. فقال لأبي بكر: سلمنا. ثم قال: من بني من؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك يا أبا بكر. فقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا محمد بن عبد الله رسول الله. فقال بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأسلم بريدة، وأسلم من كان معه جميعا. قال بريدة: الحمد لله الذي أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين. فلما أصبح قال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يا رسول الله، لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. فحل عمامته، يعني بريدة، ثم شدها في رمح، ثم مشى بين يديه حتى دخلوا المدينة.

هالمنشد الطيب الحاج محمود وهبي بسم الله عليه وكأنه عم بترجم مشاعرنا وأحاسيسنا نحو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. يعني كل مؤمن صادق عاشق للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يتوق ويشتاق لهذا النبي الكريم كل يوم عبكرة وعشي بكل وقت بكل لحظة. العاشق المسلم يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال سيدنا بلال رضي الله عنه: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه.

بسم الله ما شاء الله. لك شو هيدا؟ شو هيدا؟ شو هالإحساس العالي؟ شو هالرقة بالأداء؟ شو هالدقة بهالكلمات الحلوة؟ الله تعالى يكرم من ألف هذا الكلام ومن لحن هذا الكلام ومن وزعه ومن أنشده ومن يسمعه إن شاء الله تعالى بيكون الأشخاص يلي دايما هيك بتحفز وبتشجع على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه هذا الإنسان المؤمن يلي يعني شغلته الآخرة، بده ينجو في الآخرة، شو بهمه في هذه الدنيا إذا كان ساكن بقصر أو ساكن بكوخ؟ المهم مرضات الله ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. شو فرق معه إذا أكل وقت السفرة كان في سفرة مليانة أو في صحن صغير عم يأكل لو كسرة خبز؟ شو فرق معه؟ المهم أن يرضي ربه عز وجل وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر ربنا وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في النهاية فلنعلم أن التفاؤل والتشاؤم ينبعان من داخل النفس، فصاحب النفس الصحيحة ينظر إلى الحياة بمنظار مستقيم جلي، فإن أصابته ضراء صبر وتفاءل خيرا وجعل ما يصيبه من المصائب باعثا ومحفزا له على الطاعة والتقرب إلى الله بأنواع القربات. وأما صاحب النفس المستقيمة أما صاحب النفس السقيمة فإنه ينظر بمنظار أسود كئيب، فلا يرى منها إلا كل سيء باعث على القنوط والتشاؤم واليأس والتكاسل عن الخير. يعني الواحد أي طريق بده يسلك، بده يسلك الطريق اللي فيه تفاؤل، اللي فيه أمل، اللي فيه شمس مشرقة، اللي فيه عصافير بتزقزق مثل بيقولوا، وفيه ورود وفيه أمل كبير بأنه كل شمس يوم جديد بتطلع عليك هي فرصة لك لتستفيد من هذا اليوم للآخرة. هيك الذكي الفطن. الله تعالى يجعلنا وإياكم من الأذكياء الفطناء بجاه سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.

إذن من عيون ما أنشدوا هالأحبة المنشدون الطيبون يلي عم بيشنفوا أسماعنا وأطربونا بهالقصة الحلوة والمهضومة والمؤنسة يلي سردوها إلنا عن عاشق بكي لما شاف القافلة تتركه وتذهب إلى المدينة، ولكن انبسط لما شاف رجع مسؤول القافلة رجع وأخده معه، لأنه حس في أنه هو عاشق للنبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إلى زيارته. حلو. إذن أصدقائي، بدنا دائما بختام هالبحث يلي حكيناه عن التفاؤل والتبسم والأمل، أوصانا قائد الأمة صلى الله عليه وسلم والمربي بأقواله وأفعاله أن نتبسم في وجوه إخواننا لله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال أيضا: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فكم من مؤمن مبتلى نخفف عنه ما أصابه ونسكن له آلامه ببسمة لا نتكلف فيها. فلتكن ابتسامتنا في وجوه إخواننا عبادة بأن نخلص لله تعالى النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإن النية الخاصة هي التي تميز أعمالنا بين عادة وعبادة، حتى وإن أوذينا من أحد فلا نعبس في وجهه، بل لنكسر أنفسنا لله تعالى وتقريبا لقلوب المسلمين من بعضها. وقد قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه: أكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ يعني قصده أنه عطول كانوا هيك عابسين لا لا لا. هل سأله هل كانوا يضحكون؟ قال: نعم والله، والإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. فالحمد لله الذي جعلنا من نصيب هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا الأخلاق الحميدة وطيب نفوسنا بكلامه الزكي الرضي صلى الله عليه وسلم.

إذن أحبابي الكرام، بنوصل نحن وياكم لنهاية رحلتنا لليوم. إن شاء الله تعالى تكونوا استفدتوا من الكلام يلي قلناه، ونحن كمان إن شاء الله نكون استفدنا. بدي ودعكم على أمل اللقاء بكم يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله مكون الأكوان، العالم بما يحصل في كل مكان، المنزه عن الهيئة والشكل والصورة والحركة والألوان، المنزه عن الكيفية والأينية والجسمية فليس له مكان. أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأفوض أمري إلى الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا هيئة ولا حجم ولا صورة له. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور العيون وضيائها، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الساعة آتية لا ريب ولا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالى: إذا الشمس كورت. وها أنا أقرأ عليكم بعضا من آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. إذا الشمس أظلمت والنجوم تناثرت وسقطت على الأرض والجبال ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا، والعشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع بلا حالب لما دهاهم من الأمور، والوحوش جمعت بعد البعث يقتص من بعض لبعض ثم تصير ترابا، والبحار أوقدت فاشتعلت نارا، وزوجت أنفس المؤمنين بالحور العين، وإذا الموءودة سئلت.

الحجاج من لؤلؤ يتلألأ. قال فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم بارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله مسودا وجهه ويزاد في جسمه 60 ذراعا ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون اللهم اخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل واحد منكم مثل هذا. يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة، والمؤمن لما بلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه يحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له. اللهم اجعلنا من الناجين الفرحين في ذلك اليوم العظيم يا رب العالمين. فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية، وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب. يقول تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. أما من أعطي كتاب أعماله بشماله فإنه لما يرى من سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء يتمنى أنه لم يؤت كتابه، لما يرى فيه من قبائح أعماله، لما يرى فيه من قبائح أفعاله ويتمنى الموت، ولم يكن شيء عنده أكره منه إليه في الدنيا، لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من الموت. يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري القاضية أي الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها. ويقول نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك فأبيت إلا الشرك. وماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وزال عنه سلطانه ملكه وقوته. ويقول الله تعالى لخزنة جهنم خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال. هذا معنى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه واغمروه في

نار جهنم ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه سلسلة حلق منظمة كل حلقة منها في حلقة سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا والله أعلم بأي ذراع هي والظاهر أنهم يدخلونه في السلسلة ولطولها تلتوي عليه من جميع جهاته فيبقى داخلا فيها مضغوطا حتى تعمه وقيل تدخل في دبره وتخرج من منخره وقيل تدخل من فيه وتخرج من دبره أتعلمون إخوة الإيمان ما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأخرجنا من هذه الدنيا على كامل الإيمان وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 74 إلى الآية 116 من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة المواعظ والإرشاد وتحت عنوان التجارة الرابحة، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، تقبل الله منكم الصيام والقيام، وأعانكم على الطاعات والعبادات والاستعداد للآخرة. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية الشريفة الكريمة المباركة هي من سورة البقرة، وهي آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كما يظن البعض أن آخر آية نزلت هي التي في سورة المائدة، والتي فيها يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية التي من سورة المائدة نزلت في حجة الوداع، والرسول صلى الله عليه وسلم ما مات في حجة الوداع. هذه الآية الشريفة العظيمة معناها: اليوم أتمت لكم قواعد الدين. لكن بعد هذه الآية نزلت آيات عديدة، منها آيات تحريم الربا، منها آية الكلالة، ومنها الآية الأولى التي ذكرناها من سورة البقرة. كل هذا نزل بعد حجة الوداع. أما هذه الآية التي من سورة المائدة نزلت في حجة الوداع في يوم الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات بعد العصر، وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نحو 3 أشهر. يعني هذه الآية ليست هي آخر آية على الإطلاق نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما نزل بعدها آيات، وكان آخر ما نزل من الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية التي بدأنا بها من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، قبل وفاته بثمانية أيام، هذا الذي ذكره العلماء. ثم ما معنى هذه الآية الكريمة؟ الله عز وجل أنزل القرآن فيه الحكم والمواعظ والأحكام، وبين فيه الكثير مما فيه نفع للعباد. فالعاقل الذكي هو الذي يعمل بآيات القرآن، والعاقل الفطن هو الذي يقف عند حدود القرآن، هو الذي يلتزم أحكام القرآن ويخشع عند تلاوته ويعمل بأحكامه. الآن انتبهوا معي يا إخواني ويا أخواتي، في هذه الآية الله يخوف عباده، الله يخوف عباده، الله يظهر من العجائب والغرائب في العالم، في المخلوقات، في الدنيا وفي الآخرة ما يشاء. لكن لإظهار عظمة وعجائب القيامة، لإظهار عظيم أمر الآخرة، هناك أهوال الله تعالى أخرها إلى يوم القيامة ولم يظهرها في الدنيا. في الدنيا ظهر الكثير من العجائب، في الدنيا ظهر الكثير من العلامات والآيات التي تدل على كمال قدرة الله وتدل على وجوده سبحانه، لأن هذا الكون كله دليل على وجود الله. بل قال بعض العلماء: سمي العالم عالما لأنه علم، أي علامة، أي دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأنك تعرف أن الضربة لا بد لها من ضارب، والصناعة لا بد لها من صانع، الصنعة لا بد لها من صانع. يعني مثلا البناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب، والضربة لا بد لها من ضارب، وهكذا. فالعالم لا بد له من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه، وهو الله الأزلي الأبدي الذي ليس كمثله شيء، المنزه عن الكمية والحجم، عن الطول والعرض والعمق والسمك والأدوات والأعضاء والجوارح، المنزه عن التغير والتطور والتبدل، فلا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الروح ولا الريح ولا الغيم، لا يسكن السماء، لا يجلس على العرش، ليس في الفضاء كالهواء، هو لا في مكان واحد ولا في كل الأماكن، لأنه هو الذي خلقها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، رئيس أولياء البشر، ماذا يقول؟ يقول: كيف يكون له مكان والمكان وضعه، أي هو خلقه، هو الذي أوجده، هو الذي خلق المكان، يعني قبل المكان كان، يعني بلا مكان. فإذا هذا العالم دليل على وجود الله تعالى، وأنه لا يشبه شيئا من كل خلقه، وأنه منزه عن القعود والجلوس. لذلك قال سيدنا الشافعي: البارئ تعالى لا مكان له. وقال: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. نقله عنه الفقيه الشافعي ابن الرفعة أبو العباس، أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد، في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة، عن القاضي حسين، عن نص الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. إذن الله يظهر في هذا الكون، في هذه المخلوقات، من العلامات، من العجائب، من الغرائب، ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا الكون والعالم كله دليل على وجود الله. وفي الكون والعالم ظهرت العجائب والغرائب. يعني عندما نتكلم عن الزلازل، هذه الزلازل تخويف من الله لعباده، هذه البراكين جبال تذوب، جبال تذوب، تصير كأنها شراب سائل، تصير كأنها شراب سائل. آمنت برب العالمين، إذا كان هذا في الدنيا فكيف بأهوال القيامة؟ زلازل، براكين، خسوف، كسوف، مسخ، كل هذا يحصل في الدنيا، وهذا من العلامات العظيمة والعجيبة التي تحرك العباد للتوبة، أن يقبلوا إلى التوبة، يقبلوا إلى الطاعة، يقبلوا إلى الخير، يقبلوا إلى الآخرة، يترك المعاصي، يترك المحرمات، يترك الآثام. والكافر ليترك الكفر لأجل أن يسلم، يرى هذه العجائب والغرائب، هذه الأمور تحرك القلوب. لكن من الناس من يعتبر، ومن الناس من لا يعتبر ولا يتعظ. فيا إخواني ويا أخواتي، الله أخر أهوالا عظيمة وعجيبة وغريبة ومخوفة إلى يوم القيامة، لم يظهرها في الدنيا، لذلك اليوم العظيم، إظهارا لشأن ولأمر ذلك اليوم الذي لا بد منه، عذاب يوم عظيم. ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فما معنى هذه الآية التي بدأنا من الأول بالحديث عنها؟ اسمعوا يا إخواني ويا أخواتي، واتقوا يوما، تخويف للعباد، تخويف للناس من ذلك اليوم، من ذلك اليوم الذي تشخص فيه الأبصار، تخويف للناس من ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد، تخويف للعباد من ذلك اليوم الذي يطمس فيه نور الشمس والقمر ثم يرميان في جهنم إهانة لمن عبدهما في الدنيا. الشمس ليست مكلفة والقمر ليس مكلفا جماد، لكن يرميان في جهنم ليس تعذيبا لهما، فهما من الجمادات، إنما هذا فيه مزيد إهانة وإذلال وتحقير وتعذيب لمن عبدهما في الدنيا والعياذ بالله تعالى. واتقوا يوما معناه خافوا ذلك اليوم، معناه أدوا ما افترض الله عليكم، التزموا بما أوجب الله، معناه انتبهوا ستموتون، سترحلوا عن هذه الدنيا، ستأتون إلى الحساب، إلى مواقف القيامة، إلى السؤال، ثم تسألون، ثم هناك الميزان ونشر صحف الأعمال، هناك العجائب تظهر، هناك الغرائب ترى. فينبغي على العاقل أن يحصن نفسه بتقوى الله ليسلم في ذلك اليوم، لينجو من الأهوال والعذاب والإهانة، لينجو في ذلك اليوم من الحسرة والندامة. أمور عظيمة يظهرها الله في ذلك اليوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي إلى الحساب. الله لا يسكن القيامة ولا يسكن السماء ولا يسكن في أرض القيامة ولا في الجنة ولا في العرش ولا في الفضاء، الله موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. فما معنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ يعني إلى فصل القضاء، إلى السؤال والحساب وعرض الأعمال. فالكافر إلى النار، والمؤمن التقي يرى الهناء والسعادة والفرح والسرور والاطمئنان إلى أن يدخل الجنة، وفي الجنة له من النعيم أعظم بكثير مما رآه في القبر وفي مواقف القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله منزه عن الظلم، والظلم مستحيل عليه سبحانه. أليس يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وما ظلمناهم؟ الله يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأيضا قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى مستحيل عليه الظلم شرعا وعقلا، هذا لا يجوز على الله، مستحيل على الله شرعا وعقلا. ما هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير محله، يعني سفه، والسفه على الله محال، والسفه على الله مستحيل. هذا تعريف للظلم، وضع الشيء في غير محله. تعريف آخر، مخالفة من له الأمر والنهي، والله هو الإله وهو الخالق وهو الرب وهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي له الأمر على العباد، وهو الذي يفعل ما يريد ويحكم بما يشاء. أليس قال في القرآن فعال لما يريد؟ وقال ألا له الخلق والأمر. إذن الله لا يتوجه عليه أمر من أحد، ولا يلزمه شيء، ولا يجب عليه شيء. هو الآمر المطلق وهو الناهي المطلق، فمن أوجب على الله الأصلح وما هو صالح العباد وقال هذا واجب على الله فقد ألحد وكفر وجعل الله مأمورا، جعل الله مغلوبا، جعل الله مقهورا عاجزا. والله يقول والله غالب على أمره. هذه العقيدة الكفرية التي تقولها المعتزلة يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد، هذا تكذيب لرب العالمين وتكذيب للقرآن. الله لا يجب عليه شيء وما على الإله شيء يجب. الله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم وهو الواحد القهار، فلو كان مأمورا، لو كان ملزما، لو لحقه أمر من أحد لكان عاجزا مقهورا مغلوبا ضعيفا، وهذا مستحيل على الله. وهناك تعريف ثالث للظلم، وهو التصرف في حق الغير بغير إذنه، وهذا أيضا مستحيل على الله، لأن العالم وما فيه خلق لله، لأن العالم وما فيه ملك لله تعالى. أليس قال في القرآن الحمد لله رب العالمين؟ الله هو خالق كل شيء. فإذا الظلم التصرف في حق الغير بغير إذنه. هذه التعاريف الثلاثة للظلم، وهو مستحيل على الله تعالى. إذن الله ماذا قال؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله تعالى قال وأشرقت الأرض بنور ربها. ما معنى وأشرقت الأرض؟ أرض القيامة، مواقف القيامة. بماذا تشرق؟ بنور العدل، أي بعدل ربها، لأن الله حكيم خبير عادل لا يتصور في حقه الظلم. وأشرقت الأرض بنور ربها، قال ابن عباس وعلماء التفسير، أي أرض القيامة تشرق بعدل ربها. فإذا الله منزه عن الظلم. ومن الأهوال العظيمة والعجيبة التي لا يعرفها الناس في الدنيا ولم يطلع عليها الناس في الدنيا ولا رآها الناس في الدنيا، من تلك الأهوال التي يخوفنا الله بها في هذه الآية، أن الشمس تنزل من مكانها البعيد حتى لا يبقى بينها وبين رؤوس الناس إلا قدر ميل واحد، تقريبا قدر نصف ساعة، وهناك لا يموتون، تنزل إلى هذا المستوى القريب من رؤوس الناس والعباد ولا يموتون. انظروا في الدنيا كم هي بعيدة عن الأرض، انظروا في الدنيا كم وكم من الناس في بعض البلاد يموتون من شدة الحر، يموتون من شدة الحر. بعض الناس في الدنيا تحصل لهم مصائب وأذى وضرر من قوة أذى حر الشمس، هذا في الدنيا. وكم هي بعيدة عن رؤوس الناس، كم هي بعيدة عن رؤوس العباد في الدنيا، ومع ذلك من الناس من يموت بحرها. تخيلوا ذلك اليوم، تصوروا ذلك اليوم، تنزل وتقترب من رؤوس العباد ولا يموتون من شدة حرها، بل ورد في الحديث أن من الناس من يلجمه العرق ومنهم من يغمره ولا يموتون، وكل إنسان بعرق نفسه وهي فوق رؤوسهم. الكافر يكون في أشد حال الكافر، لكن الأتقياء والأولياء والصلحاء والشهداء ومن حفظهم الله من المسلمين يسلمون من حرها، يكونون في ظل العرش في أمن وأمان. تخيلوا الإنسان الذي أكل أموال اليتامى ظلما، يأتي يوم القيامة والنار تتأجج في بطنه وتخرج من فمه، زيادة على ذلك يلقى أيضا في جهنم ويعذب فيها. تخيلوا من تلك الأهوال العظيمة أن من كان متزوجا أكثر من امرأة وكان يظلم في النفقة الواجبة، كان يظلم، يأتي يوم القيامة ويبعث في موقف القيامة في بعض الأوقات بهيئة نصف إنسان. تخيلوا من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، هذه القطعة من الأرض تصير متصلة بالأرض 7 وتأتي إلى موقف القيامة كالطوق، تمسكه من عنقه يكاد يختنق ويموت وهي متصلة بالأرض 7 ولا يموت. أهوال عظيمة. قلت لكم الشمس والقمر يطمس نورهما ويرميان في جهنم إهانة لمن عبدهما في الدنيا. اعتزوا بالإسلام، تمسكوا بالإيمان، تجنبوا الكفر إلى الممات، بذلك تلقون الجنة والسعادة. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والحمد لله رب العالمين.
0: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة المواعظ والإرشاد استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، وكانت تحت عنوان التجارة الرابحة.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من بينوا هداه ورشده. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: إن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، فيقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كنت، أي كنت في الدنيا أعرف وسائل تدبير معيشتي التي فيها ما ينفعني، والآن أعمى عن ذلك. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الكافر الذي يكون في الدنيا عينه مفتوحة يكون ذلك اليوم أعمى لا يبصر شيئا، بل الكافر الأعمى الذي كان في الدنيا أعمى يوم القيامة يرد بصره إليه، لأن بعض العذاب يكون بالنظر حتى يكون عذابه أشد. الله تعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا حتى تمتلئ نفوسهم من النظر إلى الأهوال رعبا. وأهوال القيامة قسم منها بالرؤية، تكاد قلوب الكفار تتقطع خوفا وفزعا، لأنه قبل دخولهم جهنم، جهنم هي تأتي إليهم يجرها 70,000 من الملائكة ب70,000 من السلاسل، فالكفار ينظرون إليها ويرتاعون منها. الذي كان منهم أعمى في الدنيا ينظر، والذي كان في الدنيا بصيرا ينظر، إلى غير ذلك من إهانة الملائكة لهم. مهما كان الظالم في الدنيا عبوسا وضخما، فهو كلا شيء بالنسبة لملائكة العذاب. ثم إن الكفار يرون أيضا سيئاتهم مكتوبة قبل أن يدخلوا جهنم، فيتكدرون برؤية سيئاتهم التي قدموها في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نار جهنم ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا فهم معاني القرآن، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة العصر. كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة للخصال التي يكون بها العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. الخصلة الأولى هي خصلة الإيمان، والإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. والخصلة الثانية هي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. والخصلة الثالثة التواصي بالحق، أن ينصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، فلا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. والخصلة الرابعة التواصي بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. فالله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة بأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: الإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، أي يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وشرف وكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. الله تعالى جعل للمساجد حرمة، وأعظم المساجد المسجد الحرام الذي هو أول بيت بني على وجه الأرض لعبادة الله، بناه آدم عليه السلام، ثم بنى بعده المسجد الأقصى بعد 40 عاما من بناء الكعبة كما ورد في صحيح البخاري. وهو أي المسجد الأقصى بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من حيث الفضل مسجد الرسول أفضل. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه الله تعالى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن المسجد له حكم المسجدية ولو غيرت معالمه، مثلا لو استولى غير المسلمين على مسجد من المساجد وعملوا فيه أعمال الكفر يظل مسجدا حكما، فيحرم دخوله للجنب ويحرم تنجيسه وتقذيره، فهذا المسجد الحرام ظل بأيدي المشركين مئات من السنين قبل أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم من معالم الشرك وعبادة الأوثان. ثم من المذموم فعله في المسجد البيع والشراء، فالبيع في المسجد ولو كان